من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسع بعد كل نافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضا ألا نري قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشفات

أقضيك باق وجميل كويس أرضاك ربي لا أمين هذه دواب الحب والرضا كمن كفني قدر القضاء وأطيض والمحبة

صلى على وسيلة بأولى لا تعب اكتبا يا مولى وليسخر ما يصول الصولى حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار سبحان ربي.

واحد القهار كلني بهم في السر والجهار لا يخطئ لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كوني فوق

فردق إلي اللعين بالضرر وقف مني خائبا إلى الشرر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تدا خدمة للمصطفى محمد قد لقى الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل من لازم التوحيد.

الأخلاق إلى سواق ينحو الشر فاتح للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبشات وراء الباقي لا خير أذى نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفاني الفاسقان ما يقول توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتى أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مديكا ترسي من إبليس مع كل الضرر يشبه الباقي لا يلاقيني شرر ليس كذلك الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران ما فضي الجمع وزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله ما لغي عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر ما لغي عمري ذو القدر بقدر

أني باللص أهل بدريك في بطر البحر وصان جدرين حياتي العرس العظيم الصمد تود حياتي كل ما لم يحمد واجهني

كبن ليجيء المنزل على كرسي يا كتاب ربي كنت لي خل وانت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب اي فسحت لغيري العتاب انت الكتاب وسواك التابع لك وانت ماسك متابع اجيت عنك يا كتاب ابدا ما غير سقط فعلاي ابدا ضفتك يا كتاب.

شكرا وبستتي فيسر ما أروم. هذه عند الله والرسول وصالحين ما يفوق السوري. لك علي الشكر والذكر معام، فليكن ولي أعدعق معام. يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سقط ليك من نعم تكرمان. هذه لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان. أطيل الأعداء في البحور وفزت فيها.

بالدوام العافيا من الحياة ذات طول شافيا وقيتني فزدني الوقاية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن ودفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني سقني في شواري ولك شقي بنعم الوالين يسري الشعب في شهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق.

فسد الفوائد تياخذ من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبتي به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز يبتئ لك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائين عليم ربي بالنصور في البحر والخلاء والقصور يتفي الأعداء بالتيسير كل قيت حاج في مسيري استثيفي لي صدري الشفام أخيبا علوم غيب كشفان هديتني فصرت زهتداي وليرت كل ذي اعتداي هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم الغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع تبت من

يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارق للكفار مني لك الشكر والتحميد والذكر والرضا يا حميد أشكرك الفاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة يد خشيتي تهي جهادا مجيدا أيضا بها عهادا الإلهي تهي القصيد قصيدة مشكورة مفيدة وجهك الكريم قد خاطبتك بمهر عدائك إذ حاسبت خارط الغروب بالاستدراج تسارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا أيمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدا ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم

وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته.

ولمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب مع

مستهزئين بالذين ركعوا ويعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوبة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنه لا يخطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين كلوج رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك فما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني، رأيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد، نبست فيه ونبست قبله وبعده، فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل وخلقي حقا.

القرآن هولي في الله وفي الرسول فقل ماضي والتزق لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما هفضا علي باتباعي وليستقر كل ذي إباء باركي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسد جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي مالك لم يكن ملقتني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنب سقي يا أقرم ما ينسيني يمت ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين هب لي بالعصي.

من يكتب الآيات فاجعل كل مال أغسطوا منها إليك السلمان. يا بحق الرجاء اليوم طات وجه لي إلي لومان. شكي أسلت فسد الإنارة وزد بتوبتيك من الإشارة. أيسر ربنا بكاف عبدا وليمن قد ينال قصدا. آيات بالله العظيم الأعظم ثلاثة من ومئي المعظم. وسيما الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر. أو أن يغمغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم. أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء. وأن يتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر. ما يتوسط ذا إيمان بي وليجودك بالأمان. وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت. الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا. بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء. أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. قرأ خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون. هل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا. وسيتي وصل بالتسليم قلي في الآل وزد تعليمي. هل بجاه المصطفى

إلى جاء سرمد محققا كما سقطه بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام قيا خدما يجود بالعظام التوبعت أفرقت منهما فتقن الظاهر والمنبهما وجه البدل في السر وفي أجهري أكرم بالهاد الوفي ملكني النفس ولا تسلطا خلقني العداء والغلطان نجي ولا تبتلني يا ربي تاخذ من ينجي ومن يربي وقتيل يتراني من بلاء تاخذ من خلص

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سرا وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتساب والقي الذي مضى حسابي فت بعدل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الامين. ولا اكتب الصلاه بالتقليب

كخير معبود بالشكر عبدان. جهت المقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور، العلا بها دواما يا قدير، كخير مغن بإجابة الجدير، عني حق كل حق يا غفور، يا خير من حط ومن راد الكفور، ظلمت نفسي تائبا فليغفر وكل ما علي

سحب العظام وسط منقب هذا النظام ولغير ذات الأقدار ولدحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كلغي نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بين بينه لد أحيلا خدمة خير العالمين اتمنعت من عدا وعدا يمتنعت أمعي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أبناء مكاري التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد ليتوجد إلى الجنان حين رجى الخلق لأوجاد تحين جعلني الله تعالى آيا وليس ولي قاد الآيا نزعني الله

أكرهم بغير محو اليمنى واصطلاح واشكر نحوي إذ بكون الثروات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك رأيت قبل بالشكور والسنان وبالجهاد فالأذى قبل سنا نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقي على بنفعه على الشباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أخذت بجيب رسول

لقد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلام من يجل جاديا قضاء وربي قبلا ووقصي كل هاج أرسل لا إله إلا العداء.

الجلالي يضيء حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفان قيادي بسر أخفان قلت وقصدي التحدث

نهاية كليتي من لا يزال قابلا للنية قدي من ضريبي سرمدا خرج كفارقني الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج كلما مدحت المصطفى جاءني هدى فجد للبحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من جاسي الذي انتهج

لباق مميت قد كفاني من فحد وداد لباق قال الضري لميت أي المصطفى مع صعبه والعدا لحد نعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضري مني في دوام له خرج هداني هادي بالمقفى محمد عليه السلام من كفاني به حرج واجهني جزاء ربي والجزاء خير أرى ولي وعدي نجزاء ملأت خير العالمين خدمي توجه ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري بلا أذى وزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفى قيد وقل لي وحبي وكفى دلني الله عليه بالنبي صلى عليه بالسلام مطنبي دلني الله عليه بالنبي صلى عليه بالسلام مطنبي.

كريم له من الله سلامه وإنه الوهاب إنه الكريم سعيرمت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناية جمعا هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سألني إلى سواك واستفد خبر

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم.

الظلمات بجلي ساق غير الصدمان وسط العلوم عند الجاهلين فاقي العلوم عند الجاهلين وسط

الآخر من خاد لي محجل يمن ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادم لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى الشعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وقبله منن تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وقبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهو الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية قد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمد واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى محتير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاد لي محجلا لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلام على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المآل لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور جعلت

0: علي كليتي وديعه وكان لي بنيتي ظننت وهو عند ظن عبده اني اخله وحل عبده وانني حب له وحب رسوله وحب من يحب وانه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وانه يقود لي في ابدي ما شئته منه وافنى كبدي وانه صرف عني قبل جمله ما به يجيء كبل وانه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا وانه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي اخرايا وانه الى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وانه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما وأنه عني يصلي بسلم على النبي كمن مها عني الملم وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي لي كما لديه الضر محيا وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تحلية وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين وأنه وجهه لغيري مؤيسا مني بأذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضى حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبي وهو خاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وان اكون ذا امان ووفاء بحرمه المحمود خير من وفى فصل سرمدا على الاحيد الحاشر الماهي الفرى الوحيد واله وصحبه وخدسي سري به ونجني من هندسي وهب لي الامن مع السلام والتقني الجفاء والملام واهمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي انت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعالي والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبري ولتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خير مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وصرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلبي بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نطبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضياء صلي على الجامع وهو المقتدر ولا لي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فككتكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزة يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد الإدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولا لوصابي وهب لي راحة ولي أذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهنني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أياما باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفورا يا قاهرا يروض لي كفورا صلي على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلما عليه بالآل الكرام وصابه وليكمل المرام وهب لي التعظيم والغفران بجايه والتقن القسران بكونك الشكور والعليا من أرتجي منه خبول سعيا صلي على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم وبيبشر رب كل مسلم واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناي والملفوظ صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاه العظيم كلي من المفاسد معا وكلي يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم وشل بجاه العظيم كلي من عظم الخرب ولتكن لي وانصر به كلي نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشري أبدا واختابك عني جميع الحجب وعندك اجعلني سرور النجوب بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور صلي على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا صلي على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي وصلي من وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب بكونك الواسع والحكيمة يا هديا تجعلني حكيمة صلي على المذكر المنصور والآل والصحب ذوي النصوري وسلما وليخل التوسعة فيك وفيه ذا رضاء وسعى وهب لي الحكمة والتذكيرة والنصر واجعل عمري مشكورا بكونك الودود والمجيدة يا رافعا تهب لي تمجيدا صلي بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا والآل والسب وهب للودة والقرب منك والرضا جدا وليهب به صلاتي خلفه وأن يوجه إلي الطرف وليهب مجادة لم تكوني إلا لمن رضيت عنه بكوني بكونك الباعث والشهيدا يا من أوكد له عهودا أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة صلي عليه بجميع الآلي وصحبي واستجب به سؤالي وصن جهاتي أمها لبذري وبه منصرني وأعلي قدري وشد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي ولتكرم خبلي وتب علي اليوم وامح عيبي وجل مكاتبي فطوها الغيبي وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق في كتبي وأكلي يجعلك الصيام وجل منامي مثل أفضل قيام وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطاري يا ذا الأبحر وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما مما ليخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبيبشر رب كل مجرمي وجعل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة صلي على المعلوم والشهير والآل والصحب ذوي التطهير وصلي من وقوني ورقني بجائه والطرد والمكرقني بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد صلي على الشاهد والشهيد وسيلتي لما مالك المشهود وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في أبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا محصي يا مهنيا ثناءه لا أحصي صلي على البشير والمبشر والآل والصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يقطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للربيع عيدا صلي على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحي والمميت وكونك الحي ولن تموت صلي على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي منذري وعاله وصابه والتهي خلبي وكن لي به يا مهي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصلي بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وعاله وصابه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح ولالي واستحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صل على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصابه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق وارضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم ولالي والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزي خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه وليخلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصابه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطن يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعدي يقمع وصل يا والي على الحق يا خير من يجود بالمخفي وآله وصابه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم ولالي والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرماء وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بسلام وآله وصابه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع واحمي حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء وسؤلي خذ لي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاخ زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصني مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحبي سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو أني في الدارين يا من يعفو وسرمدا صل على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهف فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صل وسلما على الكريم والآل والصحب ذوي التكريم وسرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجل الخربة حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم والآل والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي عنك فكون سرمدا أغراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه أنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام في الآل والصحب والإشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب والإشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكيني والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتلب جاي العظيم بيني وبينه اليوم وزعسه بيني وتغنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بسعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا موني في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع هوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامه قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شاني يا والتقني النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي ولتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وسرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي يا ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني والآلي والصاب ذوي الغناء بك وكل والتز العناء واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسابي به مع سلام والتقني بجائه كل ملام وانتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني أصلي على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذن مني وخلد فنعي جتلي بالألفاظ والمعاني وليستخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا طار على الذي محل فراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيل الهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل موذ سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي يا نافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي واجعل حياتي ذات نفع وشيا يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كلي بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كلي بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وصحبه والتهدني بخرق عادة وصح بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وجعل به كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصفعتني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وسيرا هو مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرا وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي وجعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل ثرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع سحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسخير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصحبه الأسودي وسرمدا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمدا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلم وجعل فؤادي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نفسي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعالي دي هلكي ليدمر العدا بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدر شفيع قادني لنسكي سلام من له دواما نسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجأتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبيل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي ilayka fi ddarin qat'an arki ya malja'an tujiru kullam marki tahartani aghnaytani ammuski alayka taslimul ali yamaki anna salamin dintiqamin yubki man lam yuta'ka ya rasul alhabki alayka bil ali wa ahli alpatki lirasi kulli qasidin bil hakki as'alu man shada as-sama bismki hina sanamu naqati du tamki laka salatan fitnati tuzaki ma salamin lil idai yuzaki lahu qitabi wa azala dhanki anni wali fataha khayra anki habli rasulillahi ya dal mulki mali yajudu bakhiyan bil milki
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim من يطيع الرسول فقد أطاع الله ملكي وملكي في الدارين إخدامي من حبه قد كفى إذلال إقدامي نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي

اكرم ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابة ابقاني كاعلامي. طبعا فاض بكون العبد ذا خدم

الأوطان طيبت الموضع كالأوطان تبت علي توبة قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسلت قلت لي اليوم بلا أكداري قياسمة من حياتي.

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه ينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

فك رقاب كل من والاني هوى بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكن بإني قد رضيت عنك هب لي

قدمك إذا العداء إلى العداء دنيا أخرى أتسلط لي عداء بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عداية والغرر قبل الكتاب والغرر.

مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعت وجهك الكريم هبله تجابت يا من محوت.

من يطيع الرسول فقد عطاء الله، ما لسوى المنتقى للمالك الوالي، وصية وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

وجهت حمدي لباق لا شريك له أخي مجندلي يحمي عن خجالي كلا يحمني وشكري سرمدا ولمن في حمى

أليم. قال بصد حياة النفس لي ومعين سن يدمرك ذا قصد من اقتاليم. الله حات جهات الست عن ضرر ويصيق النحو شر مختاليم. أنهاج من بية الأعداء أضيت بلا أقول أن يمر إلهي القاهر العالي. إذ لي شاد للبنيان مرتديا أني أقول سنا شكرا.

الله مدحك يا خير البرايا منكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدرك يضيق الفراء والفرك وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلسوا بالإفك وبالعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدمر العدا بالنهكي.

مسكي لطف أنت ما اشتكيت تزكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي ياخذ من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طاف اليوم فكل زكي أيك اسم العلي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي ما لم يتعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتك أسر من ساد السماء بالسمك حين السنام ناقتي ذو تمك لك ساعت فطنتي تزكي ما من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنك أن ولي فتع قمير عنك على رسول الله يا زل ملك من أجود سالما بملك من يطيع الرسول فقد عطى الله

الماح الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس وجهود الملا تعالى مقدم على كل مختار له.

إلى فضيل فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن منتقى كلي

تلقى رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي قرئي بلا لقاة شاكرا خطي

قل وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قدت للمنى وليب شكورا ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك.

ليفصل الجنات خيرا مع الوصل طيب دوام البشر والأمن رافضي لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من وزد نبهين هبات كل عير شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيادي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها.

طلعت هنا رجع للطوبى بإذنه، وأودعته جسمي وأودعته القلب. قبل الله والمختار هاجت من مرى، قبايتهم عصيان رب الورى ألبان. مرى بي يعطيني رب مقدم، قديم له ملك

لك البر والبحر الذي قدت إليه، هاي البغي هب للأمن والتقي من جنبا قلب العدا قلب إلى ما يسرني، أي بشي أخيار والتغفر الذنبا، أي التفراقي سرمدا جملة العدا ويقي عيالي منك يا من قضى الإربا يقلب قلب منك.

العدا أبي شهت البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والتسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاة منك أحوي بها الحبا أزلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تغطلي في البحر ما كنت أرتجي بجاهلي سيطر الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد رجوعي لنا

بالذكري والشكر مسريا المصطفى منجود نحو ينصب أي الله يا رحمن يا من أغستني وصل بتسليم على خير من لبى واكتب كلي بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبى أنين وثواب الله في كل غزوة مع

ويتميم عني البلاء ثم كنت لي في طيب الرجعة طليقا لي بالخصبة في تغيس تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستين وكفنين بهم دأبا وأخذ بك اللهم

يبشرني من فرشت من أطار لي أن أحبى يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لكلكلي وخلف فيوضاتي ولا تترك السكبا ولست باق طاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة ترجو فلاحا منه قد تورث الوسبا جعلت كتاب الله ورد

على دعض فآياته حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي والإرادة أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله

وإرادهم طغل ولي كرم الجنبى أغاثني الحنان من كيد من قلى وصالك النار الخلد لي بحر ما ينبى مدادي وأقلامي ولوحي وكالكري رسني لمن لي وجه الحفظ والوهبى قويت ذو شكرا كثيرا كما حمى جامي واستكفي يوم الجوى اللهبى لو جل شكري إذ هداني بفضله.

أيديه وبقي نجاة منه من همة الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شيوك ووسواس وعن العدا زبان ليت رجوعا ذا صلاة مسلما على مصطفى المحي.

شكون أطلقي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار. إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي ضران ذلك فضل الله.

من حماني عن نكاح المشركات، حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي، يحمي جنابي يا رسول الله على سمام قيم الله، يحمي للمصطفى في أبدي من الشقى كما أزال كبدي، يحمي النبي بالإله.

حجب الضوء عن الأعاديك فسنح جانبي معادي يقود الباقي بلا انتهاء كن بجاه المصطفى لهائي يقود لي كن

إلى تغاني في يقود الله أسرار لا إله إلا الله. حفظت معصينا عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقئني.

الحزام مواجهة الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية مدعي لي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة نبيت لك من مع

وقاد معنا إلى الحلاوة. قبلت ما تصدق الباقي القديم، طيب إني به عبد خديم. ما يكتم أهدى به خيل الورى، قسم الأمين ككل نورى. نور صدري ولساني والبدن، مزحزحا لغاية نحوي الددن. أكرمني الله بخير الذكر، وصان عمري أن أزن ومكري. لا منحني كافر

الله ترتفع وإنني بأجل ربي أنتفع. يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما. الحمد للصمد ذي الهدي وصمد الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله حديثا. وأجه من الباقي بلا انتهاء وصفري إليه ذو انتهاء. مسكت بالكتاب ذا إقامة للصلوات الخمس باستقامة. نفعني بغير ضر زنورا وقاد لي ما اختار لي والصورا. إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة. صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصان حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد خذ عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني بك

أبتكرني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك القلب بلا انتهاء وسفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات يد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا أرضيت عن القهار جل جلاله أي المصطفى كف البلايا وفرجا جزى الله خير الخلق خير جزائه الغر من كانوا بدورا وأسرجا وقال يا باق كل سوء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا لهذا شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا محابد الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا لهذا شيخ كامل

قد المختار قصر تواصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا

وليقودوا بشرى القضاء أذى إلى سوى جهاتي في أبد المغرب يدي أنهاتي إلى سوى يمتحي دجال وصغ والغرور والإخجال كتاب باق خلد الدارين كما حماني عن العارين كتاب باق

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطاب وكتابتي نحد لا ولي من بشارات تحد أبقتني علما عقثيا علما لا يخفى على كشين بالكريم الأخفى أخذتني أخلو خطابي وكتابة تحت ناولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت ناولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأقفال هدية المعني العلي الكريم قادي الأمان بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق

0: Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki summa salati ya alayka milki naqani Allahu bihi min sharki wa bin naqai ijadali wa darki yarudu li sawil fira wal farki wa haiba nafsiya maha bil harki taharani Allahu bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil faki anin nafa man sallaso bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mukhni bihi hansilki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin akhi dunya wa akhra wa yudimura akhi rafi wajahi wa khairu nusuki matu safihin khadani li naski salamu man lahu dawa man nuski halayka ya man li yasukhu maski wajhtu wajhiya li rabbil muski bika wa anta mastaqaitu muski law khitabi wa mahawta baski anni bihi wajudtali bil baski fajahtani bima asala shaki ya khair man yahdi wa man yusaki qalbi yatahata ana tasaki wa khaytani ahwal yawmi hakim daha midari yali mathin muski laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan urki ya mal jan tujiru kull marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintikhamin yubki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu nakhati sutamki laka salatan fitnati tusaki maha salamin lil huda yusaki lo kitabi wa asal danki anni wali fataha khaira hanki abdi rasulillahi asal mulki mali yajudu bakhiyan bimilki wajjahtu wajhiya ila al muhyi al mumit al qadir al hayy allazi laysa yamut ahmaduhu ala dukhuli wa subut wala asukh min balahi al ankabut malakani al mukhni al muqaddim al muqit kitabuhu allazi bihi uhyi al wuqut مصلي ارحل النبي سمود وعليه وسبه سوي الامور اذكره الى الجنان في البيوت باحسن النسر واحسن البيوت مع سكوك وبلاه والانيد والبلاه والانيد في البر في البحر وهر قربتي اي انيد اجارني بما عن الهدى افوت به كما به اكون ساخفوت يذكره كلي انساب الخنوت وبالخنوت والخنوت والخنوت نفع لذا قلوى المبارس الخطوط اني وهو سرتداد وفتوت فسوقه وقدره الى الوكيل وسيلاخي ما يجر للسكوت ان انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط اذكر من حني نفاق الناس واعتجي كوني نفح الناس لو سكوري بالالتباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى اناس تاهتهم اسيان رب الناس الا يساخ ما هلا قياسي وراء للاحداء بالاكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا ادناس فصبر رفقتي رجال بدر عليه موردا ينير بدر يجود لله بهم بنصر منه عزيز ليرد حصري ملكني باغ هباب بالسخر ما فاخصني بخير فخري كافته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير اجري ثبت فوسي بمها ادري اني ولي جار باب خاسر فارقت ما استراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بريم ابدا خديما ماكسا في البريم ابخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى سل الورى والامر لو خطابي واتاب دهري بجهل سري خالصا وجهري اديتني فمن يقبل سكري والتقني كل اصلا ومكريم رديت عن رب الكريم البريم مصليا حرس فيه البريم دغي اساله باهل بدر فعنهم ردورت نور بدري وحب للوهاب في ثلاثا ما يحجل الحصرة والسلاسة الحمد لله الذي أخاسا ورا للأجل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها الأساسا به ولي يوجه الأساسا إلا يخير من حوى ابتهازا خادم من بادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وصى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا أبدا قديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إس أباسا فضح من تحود حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا إنسا وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا لإرادة من قد سلس وتصلاسا والكل هي خجائل لصلاسا نفاهم الحضر مهن أباسا أني هو يا راسي فتن عباسا أقول هنا كان لي قياسا وصرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا fahab li al awbata wal lubasa fasub bima yaqini al ihdasa minhu udan yunawiru al ajdasa yaqini al hisaba wal irasa sikrun hakimun suhu mirasa mudda hayati bihi labasa fi watani busra li hadin basa kulli bihi wal tahdin al mahasa bihi wajjih li bihi iqhaza sabbit mukosi wa kfini al basasa warudhu li wa awlihin fisasa fasub al arbuhai wa sulasa بمصدر الرباح والصلاسة يسوخ لي من عذر الجهاسة من بهد ما بارسني النهاسة إكابة تتصف ولي ترد كل جان العاسة لي يرد من وسا حساسة رضا به يلاسم ارتساسة أكرمني وكان لي وخاسة وراد للعجل والبخاسة راد الهدى وأصب الأدغاسة فقلت ساكرا وخد أغاسة ضيفك راد عنك في صلاسة فرد له السفن والدلاسة وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فسرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فطوى وانهدا محمد صلى عليه جدا ولالي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما ايوبي واسال الكدا اني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا وليوجه مناي سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاؤه وليرى ذا الخردا ناجيته وليساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حصدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي أنسى فهادي الخندا أنور الديت وأراه الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل هندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يتيل سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه أصال الهقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد لي أويه للودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني عني هدايا تردا سلم أصلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالكي لا ضدا له وراد لي خوما لردا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليده لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفاب لي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك ولتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسني للأكرم الذي إليه زهني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالهاقس تدين أحمد ربي بخير سنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه وصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وخطبتي وحيرتي ولهني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهي ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لسيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لغير سلحرس الغنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيقني أصله جل دوام اليقني ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحصني فانخاذ لي خير المنابر سن يقود للكرم دون فتن يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن على أنني قلوب أهل السفن مستقليا بسيحة أنسفني له متاوي قبل من توتني قبل كمال لي بلا تفتني أذكره إسغادني حن مسكني مرقيا فسرسات مكني ربا تعالى باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني ربات على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقول كن يكوني ولي يكوين الذي لم يكوني وجهت وجهي لمهن فكا هني يكبلي ونفسي ساكا أذكره سكرا يسيل ساكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسك الأهداء أني أسكا محمد وعلى أهل السلكا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلام عركا إسدا وقبال بهد الهداء أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبو إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أداموا حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجأني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبس للذي يقيما يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعى لردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك البو ينسي ملكة سويت ناسه وفاق سلكة كفيتني قتل أراد صفكة دم وخلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكة وسدت لاسمي الكتاب مسكة فجهتني بما أسعى للدنكة فبي فصلي أهليا والحنكة يا خير خافر سنوبا مكة وخير خادر أسيرا فكة وفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور السكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل خطسكا باب الهيوب كلها فانتكا ضيفك راد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وارو مصوما أنمدها إلى سواك عبدا فليسق دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سوى كسر مدن يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك ليقط في دنياي ما حجلت ليصمت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أتى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يضرهني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يضر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيره غفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخذني بالذي مضى لي غفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة ما صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطحن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاقي كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا صوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والقصال والخباوة رددتني إلى سوي الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل كتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل الصلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أطاع سير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مهل كتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساخ لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت للقبول ورداء قلت لأجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي سواب في كل نفس أسمتني من الركون للنجس ليجعلت كل يوم شاهدا بالخير قد قلت لي الفواهدا قد يدت لي بما في كل عواد ودنس بلا خلا وحسر وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مهن وشكرا أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راديا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقلت للمرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الورى إليك وفي جميعه دوام بارك يا من خدا حوائجي يا مالكي رد لي البحر وأهله بكم كونت لي مالي سواي لم يكن وحبت لي هلوم من تقدم ومن تأقر بكم يا أكرم جعلت لي القصف صحيحة بدلا من الدماهر محن مع الأولام تقود لي يا ربي ما أختار يا من له داران والأقدار في موتني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط سمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من مينيم وكل فتنة وكل شيء يا من وهبت لي في داخل أودا قلبا وخالبا سهيدا مسجدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدم أدخلتني ربي بلا إخراج فيما لي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لهني الثناء عليك من سكوت فكيف أسكت عن الثناء عليك يا سر الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الرداء أنك ولي كنت بلا أحداء أم كيف أمسك عن السكر وقت أنهمت بالخير الكثير يا أحد أم كيف أمسك عن الأسكار وقد حسمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وأخرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دواما أحمدا وصل ينحل الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كون يحبك قديم وكما تهب وفن الأسى والعلم وتل بقية مكوسية به في أكبر رداك مثل صاحبهم وخر ضيق لي بخير محن بجائه في موله ووطني وفي هدن وفن الأحداء في أبد وسخل الآلاء واحسن لي الدارين من كل ضرر ولي ياب ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي ياب بحرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبحر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير كبل قاعت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاقصني بخير لوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه السل والتسلم سرمدا بآله وزنبه وطابهم فرقك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكلين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمها وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديحة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك فيما تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفيام ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قط الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحت أي الباقية صل الصلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع هند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم abli idamata khiyam layli kama tuhibu wal tahsim layli sidni sidni ridan bil mustafa wa sallim alayhi bi taslim ya sal fadl wa taqin al haram wal makruh fi sirin wajhin wal hida wa harifin kafaytani subha asabta jami ma bintu wa qablu kun li yasmin kafaytani al jami'a qabla saham minni qabilta rabbi kull taham wa kullama aradtu awliya urid فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والارض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى اله وصحبه الهدول وليا ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وقسم بهم وسره مني فلا يهود لي سوى الثمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلاطين يا متكبرا سديد البرسين صلي صلاه بالسلام تقهر لهدايه وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسالم لسالم بسمة من الركون لسالم والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترمت بالسنوب فاغفر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كنزا دنيا واخرى ولتدم للهسام وليكن في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدام وصل ايضا ربي افضل السلام مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وسليا بانني عنك رضيت ربيا وان ابي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي اني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم ولقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بحسبه بالمن وسق يورك إلي يا بدام يا من كفاني ضررا حيث بدام وخيتني الخلة والإفساد وهبتني الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في عبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرام وسكناتي وجهلا لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستني الحلم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت لي التوحيد والتنبه وهبت لي الحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وابدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفا خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فشكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير النهيم فعبدا سقلي قبل طلب ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أن الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولتعليم جملتهم لربي خير عمل يا ربنا صل على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى أحمد والأقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حافظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن أبلي من سليوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبدا له جل بما يرضاهم بخدمة الماه الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رداك أبدا وجل حياتي رداء وهدى وليها بحرمة الخميس فراخ ما يفضي إلى تدنيس وليسخ جميع ما كتبت fihi min allazi allazi liqtartam wa taqini jumlata ma hawa'um min darrin wa kullama abahum baritu min hawli wa min quwwatiya fiha mijaksasin bi kawnika liyam ya rabbi salli wa sallim ala bara ala muhammadin wa an bi iqtaram wa samaran kulli fi jumlati ma dakhaltu fihi wahdini takarrumam ya man hadani baqiyan bila mamat wala hadawatin wa durrin aw samad asamtani min darrin nafsi wa min khawfin siwaka wa fuadi yatmahin بك فاق اسمدي والتخنين بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم مع سلامك وأصله كل صلي عليه بسلام بجميع أرنه مع السهاب يا سميم واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبهم صلي عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصد تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا بدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صلي عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد بما يفوق صني من المواهب وأهل الشأن وليكن وبسر البرايا في عبد بي مع الحطايا وفيك بسرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات وليحب جميع المسلمين وليسقر جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدح واستجب جل لي بتسخي في سرخ وفي الخرب يا قهار بالهادي الوفي بالهب والتكريم والإهانة والتقين الخرار والإهانة وهب لي نصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسخ لي نفهم والتقين الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صلي عليه وتسخ ما مولي لي بجاه الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك عبدا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كاله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وابلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين ما كفاية حميهما وحبلي الإناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوص سعى أمان هتقام لجوت بالإطلاق ستة أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وهزاب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أسكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيامى وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأتقياء في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيبي أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السند في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مته أحب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام وجل هند عادل وصاهرا وجل فؤاد صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وسام ومن والاهم يا رب إنك على عصاك خدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبيرا وكونك الوهاب والسكورا وكوني الفقير والحقيرا وداهي الراجي التبصيرا يا رب جل بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأصواء والأكدار في هذه الدار وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قال عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما أوتى بي فلتحلمني الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فليكن ولي أتب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صفى بهتب تداحا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جد لي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بهته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأرتجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه الحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا. قليبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد التوب مع بيع قبلا. نصر نصير القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر. يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت. جادلي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار. علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا. للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا. الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم. له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء. له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي. هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي. لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدي باصطفاء. ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم. كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى. كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى. الحمد لله الذي قد راضى للعدا والساق للأغراض. فصل ذا قلوى وعند بافل لما به أنير كل محفل. ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي. يشكر ذي الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام. نويت الشكره لدى دار السلام وعند طوباي بجسم وقلام. علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن. لأن يستخر البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن. أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا. إلى جانب الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والقيام.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذا الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب ولا الحساب ما مضى يا ذا الحساب. يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت. نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدمني رغدا. سقل ما يكف عني من حسد ولينتقم ولي أصلح ما فسد. بارزني في بحر زرت دارك فلينتقم

ولن يلباقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفى رسول الله كل من طلب ما سأل ولم ينل منه الطلب نفى رسول الله كل ما طلب ما سأل ولم ينل مني الطلب يغفر

من لجي إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من طرق خذلي به عصمت من شرج فالذين كفروا لغيري فابد بالطرد أزن خيرك الذين كفروا بغيظهم أبد غير انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بالانفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير الصلوات الأنفع لوجه الكريم قاد للسمن بلا عدو وعقاب للزمن أنالني ما وده الأبرار ويستنحو جهتي الأشرار إلي تنقاد المنى بلا أذن وأبدا لغينا قاد الأذى إلي تنقاد

نجا عيالي من عدا ومن وبان وقاد لي في كل شيء أصوبان انقاذ نحوي مؤمن ومسلم.

كاف انقضي الاجر بلا حساب لمن له عمري لا احتساب واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تدوم اجري وجزائي ابدا فقد من عند اداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد هرب ابليس

بدان ملقي الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن بالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع مدح قد سالني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني

أزكى صلاتك مع المنين. فاق جميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين، قدم أحمد على الكرام مسن به للكل باحترام. درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا. قد نبي يوم ألست بالجواب يغرف الكل أجاب بالصواب. أجس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا. آيات أحمد حوت آيات من مضى ومن ياتي وفاقت ذا الزمن. كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل. محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام. بداية الماحي نهاية الخيار فضلوا على الورى ذو الاختيار. شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار. ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه. رسولنا فاق جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني. نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد وال

بالعافية وذل مكاتبين إليك الشافية اجعل جهديك الجهاد بالسحبك وبهم هدني خير لحبي اذب عن دينك يا الهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت ابنيه من قد سلسوا كن هدمت مرطلي من زلسوا.

تبعتني أذى ذي الغدر ولطه ليك بأهل بدر هيل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من

قمام مستهزئا فسيلاقي نقما إلي توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرين من النعيم عنده نعم الكريم أنتم العبد الذي لا ينتقم كنفسه.

عن يجمع عنكم عفا عن ليجمع عن عفا عنكم عفا بعد الجهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم ما رب

كون حياتي له أعلى شكور، وجه لي تعليم عالم خبير أبي وقاضي البشارات الكبير. طيب نفسي الذي لي بالسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور، تابع لي خير الساتر الغفور مزحزحا كل حسود وكفور. أشكره ولي الجاد بأجور لكل شيء ولغيري من يجور، رأيت تاليفا ينور الصدور لوجه خير منزل جاد بدور. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كل المحامد لمن يعصمنا.

وما بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أرغب خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافيا عني وعن صحابي أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان رزق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل

الضعاف وطبهم وكفهم كل مخاف اجل قلوب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم اجأنا

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيبهم.

الإنسان ليتظهر إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان. فوليعطي المنى بلا طلب فكه بعض الافتقار موطلا بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع. العدو لم يكن للشيطان عليهم الفضل والسلطان صدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز عبدا من ذي يقدر أن يهدم ما

أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد، لك الحفيظ الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال، أي الذي نصرته بفضلك وخاف من خذلته بعدلك، أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى، من غلا فضلا فنال الوطرى، وقال بخير الصلوات والسلام له وللآل وللسحب الكرام، والله يعصمك من الناس. وقاني حفيظ قاهر جل مانع، جميع الأذى والخير لليوم طائع،

أقسام الألماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل روحي بأقلامي مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن سوى الباقي ملتحدي للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحدي أغنى فؤادي عن أغنى فؤادي عن ميل لغير رضا وعن لغن وسوى الأولى مع الفندي له شكوري له شكوري بالقرآن متهدا وله دالي مجال العدا

هذا هداية الله يدغني أن هدى بشر ما يسري منه ما قرآنه يفدي هداني الله بالمحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفر مسجد وتأمين مع الحفدي لكي وشكي لباق

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء أكل على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال لوجه الكريم قد أخذت في أسس كماله نبذت أشكر لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذاته يسوق الله أقدر لا إله إلا الله إلا الشكري إلى الجنان وإنني لها به أغناني إلي قاد الأجر والرضوان ولسواي زحزح العلا

قال قتل الله وللمختار خطي مدة مع استتار أجو شكوري وصبري لدام تغربي قبل أطاب الخلدان أبحني وقت جهادي كسل قعني البصير عيبي غسل إلى إلهي قلت توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر طية الخير أطابت للعمر لقلي موح لأنبيائه وقادني إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إله لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سؤال غدورا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغانيا نافع بالمصر

يسوق من أم أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشقي وأجور ويوعط لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع استتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوثيق قد بدا لي في الربيع الأول إذا

الكريم الأكرم، فإنك البديع والمكرم، عنك رضيت وعن المشفع، يا مغني بخدمتي عن مدفعي، أغثني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. لله قدت أرفع التوحيد رافع خدمة إلى الوحيد، أقال توحيدي عند المزبد، نفينا كل مشرك لم يعبد، دفع من أغنى عن المدافع، ما سأني وجاد بالمنافع، قلت ربي بالنبي كل، ولم أكن عند العدا بكل، يقول أجل إلهي

إن صدقهم قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت، أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة. لوجه الكريم قد للأعظم في عاتي وللجميع عظما، لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي سقط الضر دهرك. إلي قد مواهب السادات في العبادات وفي عاداتي، هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادة ضمن. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا، إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا. لك تكلم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر، أي الحروف لوجهك الكريم وإقبالك بالشن لا يريم. يقود لي بدل ما نبذت من قضي اليمنى بما أخذت، وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز لوحي، قولك فالصحيح في حروف على أبيتي مع امتلا الظروف. لقاني العلي

الجميع مفاتيحك وربي السميع إلى سؤالاتي ساق الموتى لكن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلبت الأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أصحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قل يطول الإله قمعا هاني لك في أزاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول يا محاما سأنيك وجولي صان إلهي بالمناجهات وابدا أغنى يدي أنهات دل علي

هديتي مخجلة كل ملك كان منازعا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجهت وجهي للعرس العظيم وفي من

دعوته بك الصراط المستقيم قام فارق به كل السقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أقدر ما عليه

فلا العين ساكنا لا خيبا من في من يضي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز مخز أرسلا دعا رسول الله لل

قد إلى بد استحابه لكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن من بلس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى عليه من فطر قدرته موصية لذي البطر إن ابن عبد الله قد لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرين لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كونه أحمدنا الشجاع نور الكون ويلين بارسوه

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضي خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد بلد لغير النحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام أبلغ جملة لآمي الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل لو كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسول محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع ولحي الحسوم كل من نحام ضيد غيري قائدا لي منحام يا صاحب الحيزوم رمت

أن في لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هل ما بناه كل جاحد فهدم توحيد الإله الواحد ربي رب العالمين أحمد فشكره نعم النصير الصمد بالله والرسول أن في كل من قصد ضري من أبناء الزمن بالله والرسول

أذحنا كفر ولا فسوق وأدري إليهما يسوق علمت العليم علما قد دفع علمنا العليم علما قد دفع لغير قلبي الضلال فاندفع الخلق

محمد الفضل يفوق التسرية فاق جمعا والكؤوس مرويا في الخديمة ظاهرا وباطنا كسيد حاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالفة مخليه ولن أخالفا فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيام أعطي كتابه ذو الوحدة والقاضي به إليه وحدة وليت ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مضلي استمع له والبصر مع الكلام ليمنا لا تعصر الله قادر مريد عالم حي سميع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق أو سكن ذي حباب النفع سوق نفاد غير متكلم عدا غير رد لي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذكر جاس والكتاب يعلم ملكي من جاس فعل الممكنين أي وترك برادي بكنين نبيت بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقاضي فضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزلا وكل من رام أيايا عزلا سكته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا

0: غري أهل البرد الأسود كل منافق وقال وحسود أكبر الباقي بجنده الكمار الصالحين وهم الغرض الحمان بر عن الحق من الإشراك ولادي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسبه من مالك كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضرت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاهه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من ربي بالمخفي وسخ رضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا ربي مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخرضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلاستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن صب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزحزح الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سحل الوطر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سحلي به منايا ذا سرور بك بلا مكر ولا غرور رلي به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهور أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حسن مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليربط كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطأ موتي عمل وباي يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي مخثر لي من نعمي بكون دواء من نعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والخلب والجسم وزال ألمي قلت وما شككت في تلك لمي بعد فراق ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذا تفهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرمي شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب مختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليس الترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوت تكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرمرم جزت البحور والبلايا في السنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي ليجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان ليجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفن العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محى الكريم ضرر اخترابي ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير ولي يخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخ يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففقت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مدحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مدحا يغني عن الجدان والخني يمغني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدا الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي عليه تسليما حفظ الطنوب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا ثنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبد شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم نافع التسليم يعلم من جكسسي أعطى على هاوي الثنى من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع غرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زباني في النار بعد أخذهم بالناصية رانا على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ واجهوا النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر ذي الدواهي كوني حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس نادي سبح للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا أهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزو كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي ربي بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كرب يكشفا مصليا عليه بالآل معا سحابه ربي دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب كف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب ولي هب تسخير جملة السهاب كففت الضر المشركين أبدا لخير النحوي قل الرغداء كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو لي خل الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجع عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم قربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب بالعرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا أخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما شاء الأنفس لسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوصخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاري هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطاب اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارزتم القهار بالمحاربة وصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أزكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أزكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم ندى شماله فيها لمجرد ندى نظفه الرب من الأدناس جملتها فصار خير الناس وجه النبي المصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزى سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرتق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وكفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل أوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري وضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك ناصفني اليوم وسخ لي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي في كمع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رد لي أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك تضمني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليمه ولا لوساب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى لظى يشوى بها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكال توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصطفى الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين. زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب. زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام. كتبت ظنا ونصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن. أنتم جميعا خصب مسندة وقد لكم موعظة مسددة. واجهتكم بالحق ذا تبرؤي منكم فسارعوا بلا تجرؤي. توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعصنوا واتبعوا المصفى. هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي. ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا. أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل. لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي نصيرا. من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي. وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري. فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما. وجهت وجهي إلى الإله أخدم عبده ابن عبد الله ناوي النفع أقرب.

بما عهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه هب للتقى والصدق والوفاء في عبد ولتكفني الأسواء دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة يا ذا العلا وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدا امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي اصرف جميعها دواما عني وبك دابا اغنني يا مغني لجل بفضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خرجت ما تركته معمما أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع بجاه سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخلي كل ما أهب نبشت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تنائي فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون يا رب صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الأمال بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء وجهت وجهي إليك يا كريم فسخ إلي ما يفوق ما أرم أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي دنيا أخرى ما خير الإنس ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي اجلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجنبني المريض حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اختراب يا كريم يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستخامة فيسر للكتاب اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما كلي باتباعي بك أعوذ من ركوني لسوى سين تحبه كنفس وهوى اصرف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى سخلي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزهار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كمل إلهي ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل أن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات
لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توب له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توب له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خد

0: بحمد ذي الجلال نحن مصليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى الله وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغير نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحيم حتى ترددي وجاهلي جرد بلا تخددي يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد لغريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى

أبكي مع لعيالي بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلم يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجهني الأعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب وأكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادت سماه ما كل الرسول، ربط إبحا لا يزال عجبا، قابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما قلي قاد حلا وكفى الضر بما، أسيم باق نافع كريم على النبي البشير للتكريم، والصيات وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قال الكتاب أفضل الكلام، إما قمت له خير السلام ورام لي منه فراقي القلان، تفارق الأذى بمن لغيرنا ثقل عدا به يطيب ميرنا، كلمني من جاد بالصفاء بلا

أطابت الحكيم ظاهري كمال، أطابت الباطن حسن الحكمان، ثم أجوري منافع البديع، ودقت تقبل شكوري ببديع، أضيع عني من رضيت عنهم بغير سخط مستمدا منهم، به استعذت وكفاني اللعين، بغير سيط علي ويعين، بيعي تقبل تقبل بلا إقالة، وصلعي أخفى بلا مقالة، كلمني تكليم ذي إخفائي، كليتي حما بلا خفائي، خير حياتي بقاء لم يرى، قط لغيري ولغيري لن يران، إلي قاد الله أجرا حسنا، وصار كلي عنده مستحسنا، حفيني الباقي عن الأعداء وكل حاسد وكل داء، يكون من الباقي بلا إشمات، وسط مربوطا بلا شمات، يغني الباقي عن المعادي، مصير عداي مثل عاد، نار كلامي ومدادي والجسد، فشكري باق صانني عمن حسن، أبقى لي المحيل ليس يموت، مستغني عن السلاح بالمميد، هرب إبليس لغيري لم يرى، في جهتي وفي جهاتي لن يرى، الله ربي وخليل الله، حبي ولا إله إلا الله، لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا، لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد، أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا، هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد، أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور، علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب، لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث، ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب، هبت الذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد، يقين اليقين شكا أبدا ولك قادم الهدى مؤبدا، ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر، يقود لي حق اليقين منك كما سرني وقد رضيت عنك، جذبت لي مواهب السادات، جذبت لي مواهب السباق يا فيصل.

ألت ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر تلغي الضري وبظهره دبل أنلتني ما لا يرى لغيري فأبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق نوم مسك أو ذو حسد عني نأون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوم

لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحن أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذي بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحن أبقيت

تنتغي ملكني أتو كتابي أعتلي لقد إكراما ولطفا رفعان وزيت ولي قد نفعان مأتي إضاء شكرا قادا من الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التثبيت والرباح يسرت دفع قاد للمباح ثبوت كوني باقيا لا يخفى وللجنان كنت لي بالأخفى ينقاد لي في الليل والنهار كما سرني معارف.

دمات الحور أيستمن الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتي بك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق.

ولسوى ذاتي تسوق المرضان. أنت العليم والخبير والكريم، أنت الذي منك شكورك أروم. ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني. عباد ربي نعم جاري الله حس، ولا إله إلا الله إله توحيدي بلا إشراك، وقاضي الجنان زائد غاك. هو الذي له الوجود والقدم، ما البقى مخالفا لذي عدم. محمد

رسول أحمد خير الرسل، قال الجميع الصلوات المرسلين، الأولياء والعلماء العاملون، ما أن خيار عند رب العالمين، لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم.

عبادات فروا لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كل من الإشراك ربنا لي لنا دار السلام وعدي سكن يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعادان ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب كيف إنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكسي.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام كليكم بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغية كل راجي كل به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل الشهر وسنة وما يكيلت عطيه من سنة ملك الكتاب والحلالا قفيتني الغضب والضلالا أعطني ما قلب أنسى كل مام فلا لدى الغربة بيعطي الظلمام لقد بين الأداء كل الخمور أظن من غلبني كل أمير ما الدليل قهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا لمن حبيعي فسخ أو إقالة قين عداي زين المقالا لمعته بيقه ربحا يفوق وكرني الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان السمني وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله ولرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو كدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت من نائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتره وقلب مني وعان لم يحني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكفي نفسي وهوى بالله أيسبني القدر ذو الملاهين أردت من دناي ما يعوقك عن ربنا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا ولي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني خ

ميزة الدحور أقوى ذي الأجر بلا ميزان يمن ذو عند عدا ميزان لا تهي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذه العادات والعباد.

خلدا على بسين يصف البلدا قلت بشارات تدوم أبدا لشافع كوني خديمه بدا ذا قلام يخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإشارات لدى من عبدا. كتب أحمد بساني سددا تنور القلب والزحزح حددا. ذاكر ذكر أيدا بإله النبي الجيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاة من فندا. كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. مح العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر وصلت. صمدنا ليس له كفء أحد محمد المختار ليس من جحل. حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد. أحمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل. بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب. أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد. لم يقل بي شك أو

نزع الواحد ما لا أذكرك لأحد عود إني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزات وعودوا فيما كتبت الرجزان نجزي وعد الكريم الأكرم فالمذي بالفتن.

فيذوق قبول الأعداء وقديمه بمحو الداء جئت له بقلمي مع المداد وجاد لي في كل شيء بوداد دلني الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا ليمن فنما هدايا أشكر بفيضه والفيض في علوم ورضا وروض ملكت خط يدي السنين ولسواي وجه الأنين إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتان وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم دفعه البدن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار لا يتفرق بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت.

بسر مغن لم يزل إلها ذات الضمائر وما والاها بالسر مغن لم يزل إلها نبذت ما لم يضل الخبير الواسع العليم والكبير أكرمني بثمن من باعك أنا في العلم أطال الباعان حلفت مع طريم وجهي الكريم وقادري مخجل ما كنت أرون قادري اللوح وقادري القلم موسعة لغير نحوي من ظلم كالبديع وليك واللطيف أطلقني أبي المسرات أطوف

النار إلى سوايا وجه الأسواء أبيضي قد قاد ذي ارتواء نفعني إما أباح لي ولم ينح إلي مرض ولا ألم قاذي الأغراض والرضان أبيد جنات محافظا يا ناح من أحبوني معد قل من لي أجابوا أصريحا وصغي الكرم باق النافع بلا انتهى ما جزاء رافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروك دعاني الكرم لارتجاس يزكي من وعدت ذا إنجاس ناداني التأمين والتأمين

إكرام ذي الجلال والإكرام إلي قاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ولوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خلي كتابتي

الحديث والسمح لجهات يذكرون نوال غير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن يباقي بالفدراج وغير مكن

قدم العليم يغتني في نجعها لو العلوم خالص العليم كتبا بغي عيطي وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلام فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميسك المذهب الشكوك والدموس ما يترب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس ما يتعدي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس ملك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس طيب الأرض في العموس وقع بها البدر الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس علي شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضني طغى كالدردبيس قنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس أريد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجعلني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدوا حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أموسي هوست بالقاموس في القاموس قل يا ربي من التفليس كما يسوءني ومن إبليس أكلم أذهب بالدموس أن السلام

بالعالم المعلم الغياب خالي الخيرات وانصرفت لفضله ومن حرفت لو قيدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بالفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي مالك كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممرة والديور يزع ذاس العظيم والجزام كي ورى لي قاد وعدا أنجزان لجسري وعد المكرم الكريم كي سكن بالجنان لا أروم لا يتموت مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أولي يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبان كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم خي سناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء ليجعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

مريد وهو العالم والحي واسمع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا هو متكلم هدى بصيرا أجيت عنه وعن المشفع كلا عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح وللأمين كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذه بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قيل أخرى ذا عذاب وترع هذه فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع كلا سواء ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنع للوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خير نكاري وما يدعو الترح كل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدمت أفضل الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقيت الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به بقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنع أضي عنك وله قد انفتح فبقولك بإنفاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد زا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربي من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف لا يستجاب بالمخفي ربي بالمختار من قصي اسدون المنى من استراب ولا اغوين بالنبي ابن كلاب ايد بخيل واكفني مضرا ابي بجاه المتبع ابن مرا طيب فؤادي بروض الصعب لابدا بالمنتقى ابن كعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهر يا خير ناصر وخير مالك وصل أم لك بابن مالك خبيئتي.

بناته منير خيما وغير هدما أضاء خزيما بينا بي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسهم كمن جعلته ضياء الياس وترجنا بي عند السير وحضر ولك قربني بالجاه بن مضر تفضل عليك ربي أن أزار يكون في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العصر إذا النورين وأجد السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مد الأسقياء نفى العين من له حيزوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعدما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصل المولد ليلة يبي كرامتي وصانني عن ريبي لأني ملد عام لسسي قل من تعاطن في أكسسي إلى سواء مال كل متعب فيث المحد جميع التعبين كما إله وجه

النبي البركان كالمشركين كالنفا والمشركان كالاسواء ذاتي مال الكل كما قد اكس لدي القل تلاوتي زحزحه المبارزان كلا يرى الى جهاتي بارزان هب لي غيره لم يولد وليس الولد اطاب مولدي بركه مولدي قد ظهرت في نص ومن قلا لي قهرا بينت الاعضاء نسخي قبل ان يقوم به مبارسي ان وجوه من لم يقبل النصيحه قسوه بالذل والفضيحه نفع المولد ليلتي بي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي قوة ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت لك فضل ربنا الباقي الوهيم في رمضان وربيع الأول ملك للمغني وللوهاب قلبنا

لم يهب لأحد بشتا بغير رهب، فظل باقي علي بالكتاب بشتا كليتي بلا عتاب، كتبت العرش والكرسي والحمى قدمه القدسي، باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل، هاني الله بعمر باقي وتباقي خطاب الباقي، وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي، كون لي مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني، نفعني بغير ضر للجنان يا ربي وطيب الجنان، مقبلي وليك واللطيف نوى عدي لغيري التطور نوى لغيري كل من عاداني، هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعدات ومحد أكداري، لسان ذكري واللسان الشكري هذا مفاسدي بغير مكري، ذكر إلهي بالنبي المنتقان حجا بيني وبين المتقان، إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن، كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسد الصعب وقادني بجود، لمعنا رحيمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق، يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق، نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقادني الترحيم، نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد، يزع عني من له السير انتهى فاتوا عليه من غير انتهاء، يا تستمع من بعد الصغار علي في الآل وكل من تلان، يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلت نور الكون، إن قلامي ومدادي عند لمن لسعي الصحب سرد الجندك، لمن عشتك أو لغن أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب، ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا، حب الإله ورسول العربي سلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو مع

من جل عن مزارك خلق زين غاب عن أمزاري رحبي الجلال الأكرم تريس يداوه صانع حرمي نفل يذبح له كالبر رمط الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزار عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك ربج غيضري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا فضله وقادري التطهرا أعني فلن عليه أشكر قم بلساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقادي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدان نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايق من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هذه كتاب اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل القناس إني لا أترك ذكر الرب لوجه الكريم ووحب قل إليك بالكتاب يا جميل يا مها عن ارتغابا كخمور على التيامان وكل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد لله.

لقي القرآن باق أنزلا وقديم القراء والنزل أتفد المنزل بالقرآن وكان بعمر الظمآن كفاني المستهزئين اللهم بمصطفاه أو بمن والاهم رمى عقائدي وقولي والعمل من قضي بذكر مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد كفيتني.

محترمان ويهدي ربي الكريم الأكرمان وقاضي إلى الجنان الكرمان أخلوا في الليل وفي النهار لوجما زعزح ذا انتهاري أخلوا في الليل وفي النهار لوجما زعزح ذا انتهاري ملك الكتاب

وبالتأدب وبالكمال. هبة الذي كان بالكتاب أعظم الإساء والمتاب، أتاب علي توبة قد غسلت بسوى مرضاته فانغسلت، ذاقت قد ذك حزت دعما بكوني لي فزت، قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد، رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا، أجابني العليم والسميع يا نصير من له الجنون، أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم، عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب، ملكه القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون، بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب، بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب، كتاب لي رحمة عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم، الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا، لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه وحماني عن عتاب، أخذ من بعد أخذي الشاكرا لا وقد طيب للمشاكرا كرميت

0: الحسن ولبي ربي الطيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد لمن مها أن يقطع والعمد، لو خطابي وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري جاري، أبلي دواما ربي أن لا أشرك بك الليادة وكفني من أشرك، علمتني ربي بأنك الأحد وصمد المهني الذي لك التهد، لا شك في خناك ربي حن ولد ووالد وحن سماد وبلد، كفين لقوم صلى سوك يا أحد يا سنتقام ما له كفان أحد، مد حياتي يا خدي من ذي الحسن جاج الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد، نبيك المولد الهدى محمد صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلامك بالانتهاء ربي إلى المقتارس البهاء، له بآله وصحبه اكتبي خير سلامك والسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني هدى بأهل بدري فليكن بهم وأهل خدري، يا الله صلي بسلامنا بدا على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور اكتب سلامك ورد لس الدهور، لله كلي لله كلي وهو الله الأحد، الصمد المخني لمن له التحد، أزب أن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولي يرود من جهد خطان ولم يكن له كفان أحد، جاءت في البحر لسين سلسوا ومن تصندقوا ومن تلسلسوا، أن انتفوا مهن بأهل بدر وبهم الحفيظ يهلي خدري، لهم من الله أروم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمدا، وسيلتي لمالكي وجنتي عن المحاسي والحساب جنتي، أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلوم، داخل أمي ومدالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور، ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن السفائي، إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي، أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمة كما اصطفى، أسقى صلاة بالسلام يصلحهم كل بها بكن فقد فاح لهم، للمستوقف بالصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام، ربي بجاهه هداية ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين، سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا، وجه رجال بدر الأبراري لنصرة على الهدى الأسراري، لك تواجهت بهم خريبا ولم تصلي أمالك خريبا، بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني ولي يكون منتقما، يا من له الإباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال، ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك، كون له بجائه فخلمنا وانصر جنابه بكل الأمنا، مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته، مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته، كفيته جملة ما لا ترضى وصرت قائدا له ما يرضى، دعاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم، أنكر دي وخدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا، يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا، أعطيته فضل عصيما منك فزده علما ما فهم أنك، بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله، أنو نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء، ضيف قراد عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور، كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج، من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب ناس، باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران، أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا، دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله، أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء، قد طلبوا ملك البلاد وطخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا، داءهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم، يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم، أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار، لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر، من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما، الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا، وملكه جل يدوم خالدا، له كتابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد، أبلي يا وهاب الكونين أدافع ما أختار من منين، اكتبني اللهم في المجاهدين حقيقه الجهاد والمعايدين لك توجهت بس القصيده فانك جلاقدا مفيدا لك جعلتها وديهه الى خير الجنان راجيا منك الالام ضببت حنك وحن المختارين بها وان اصابه الاصارين يا الله يا احد يا خير الصمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبه الخيوب يا عالم الخيب مع الشهاده جد لي بالهلوم والسعاده تفضل علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عدائي في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام خزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سوى سخاوه ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل جميعا قاشهين ويل لكم ان لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى اهل الكتاب وببعث هشام مبصرا باسم المسا يا احمد وكلهم عبد الرسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الدلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر هس المنهلين العصام محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أصله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى ببابه أذكره حمادا ليسر الأهدى وسطوى مرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبيين إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سويسها والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكل سر الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم سد عن السبيل مع البراس لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى هبوا أدل ربهم أحمالهم وديه في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الهل المنتقم ما لا يسال سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن الصراط المستقيم مالهم وللأبات اللي وراء مالهم نبهتهم ولي لم يلتفتوا إي رئيس بل اللهين التفتوا يتبعوا اللهين والأهواء ولا سما ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام هم الذين كرهوا ما أنزل اللهم اهد الفضليين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين ستر الدين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الدلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله

رحيم يا من حل ردائه أهيم صل صلاة بسلام تسرهم سدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صل على وسيلة السعادة بآله وزنبه وشفيا اليوم قصفا قد يرم كل يام أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسول لسواي اللوم ألا يمن دهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس زعبي عليك يا ربي فأهل كهبي اجعل حلال طلال الأهالي خدمي بحرمة المختار يا سلقدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفاء الخردي يا من تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلير على من سمي محمدا ولا علي وصحب الهزام وسكر بجائه الأزيم سنسام وحط ربي الذي له الأمور بأسه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهتي ما أروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا قد خالفا ووجب القيام للمنان الموسي للمؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذي الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبد بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليك لائسا بسل الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليك منقاذا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب في عالم ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فأبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مر يختل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصلي ووجب الإيقان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل ما حتى كرم من ساك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فلله الأمد والجلال فلله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحسلاسيم أليق بالخدمة بالدر نسيم إلى سواي صحصح المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه طردا عن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترى مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري دها خلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام ألا نلي بالمنتقى رب الخلوق ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مكسوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعت صاهرا لي وباطن خديما باهرا لي يقود لهم عاد وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكن وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجهه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان سمني وفي الجنان برضا والأمن بي يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباقي وخاد لي مواهب الصباقي يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هب تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما صلاة خادر مريد
على النبي المنتقى الفريد.

0: amitu man fi ramadan daksasim amana ni min daral musawwisim isbahdahu ida jami'an sujunum an khadna fi wal khairi rakanum qad murukunhum linahwi bana min qabl sawmin daksasin tibyana خصرف من قبله لخيري بالانصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليتي الله يسر مدن ولا شروطي يسر صاحباي لي إن دلاهات بنية قتال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بكسو استعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي انصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدري عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجا ذلك حي على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفع الملام أجبتم الداعي مسرهنا إلى المجاهدة خاصعنا أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسل الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لسل الجلال وتنصحوا أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمون بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسيم نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مها مهي مهيني نعلا مناصروني لوجه منعلا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مها كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريتكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل الفتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا نادركم مستنصرا وارجي من مالك جل الفتاح المرتجم ان المجوس والنصارى رقبوا ان الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهما وديه احمارهم ونحمام كل يسن انس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا خص يروا اسيانه قربانا اهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب او ملام رث الجميع لي باهل بدر فليكن بهم واهل قدر وجدت وجهي اليك اليوم وارجع ان لا الاخي لوما ليرطى هدايا الذين كفروا واسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر والاستنا والكل ادنى خمر جاهتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم ان تهينني على الذي اراد ان يهينني وجه جنودك الي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا افن لقوم صلصوك يا احد والكل منهم لهوى النفس التهت فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحدا قد جل ان يكونا له سريك حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقيان اني ونجني من الحسيان محاوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي احمد لو اكتب الصلاه بالسلام في اله وصحبه الاحلام سلمي محاوت فصلني بيغفر به وما حلي اني كفري تبتح علي يا خفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما منك أروم أبلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي أخصم وجدت وجهي محل مختارين وأهل بدر لك ستارين أجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت كبليا أنك رديت وحن المصطفهم صل عليه وبي الخلق فهم لهب قبولا وردا سرمدا وكن ولي ولتكن لي سمدا مد حياتي بأكبر رضا وارخد الحيز مربيا رضا وجه لي اللهم من سال يوم جملة ما أحببت دون لوم إلى دخول الجنة مع النبي سفيه كل أقرب وأجنبي أنت الحكيم الواسع الكريم لذا كرمت منك ما أروم نبهتني في كونك الوهاب أبلي لذا الأهداء أن أحابا ناجيتك اللهم سار جائم فتقضي في سلام لي حوجائم أنت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبهم اجعلني رفيع قدري أبلي ما أصاب الله حساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب قلدي أنك رديت رب سدني هلمام وحملا يا من محوت السلمام أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلمام والمناكرام أنت الكريم لا أسأل شاكرام لك ما تصل والمناكرام لسفهم ري بخير عافية وجل حياتي سات جمن شافية مربيا بظاهر وباتن ملازما رداك في مواتني تفضلن علي يا مولايا بلم القصر وحبل الآيا تفضلن علي ربي بالمنام أتى أرافق الخيار الأمنا قني في دارين كل ما يضر وفيهما أبلي كل ما يسر يسرت الاستقامة نور الطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن لي يا ربنا لك دواما مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دواما فضلك الحمد لله الذي قد قادني من وطني بروضه من كادني وهاب بي عن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادل منه تعالى بمدد أجو به استقامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترا والأقف وجادل فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أهزام أذكره بكلكلي وقلمي وجسدي وقفحني سلمي يا خير من ربا مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك صبري أبدا يا خير محمود بحق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترخية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك خنين وليها بجاي أفضل البصر وليها بجاه أفضل البصر وسيلة لك تلاسم البصر وصل بتسليم يا سلام رين عليه بالآل وطويل همرين عبدا خديما ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا وليسق بلا حساب ما أسا في أبد والتقني ما لا أسا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى قواتجي من

للمصطفى ولجميع الآل ولاستحاب الغر في توالي لك صرفت قالبي وقلبي فليسر المنى يا ربي اقبل توسلي بالأسماء واسك عاجلا بها شكائي حب يحوظ الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفظ كبائري مع صغائرك واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوب نفسي فامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه على دوام إذا كتبت الدهر من تدبيري والنقد والإبرام والتقدير يا فلذي مضى من التحيل عني.

اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، يغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسع يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء، فتم فده بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا، دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم، وجهت من جبل وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك. هب لي به أن يا ربي أن لا أشرك بك ليادا، واحمني بحفظك لما حظيت من أسام حسنا. هب لي وصول للمقر الأسنى.

إني أحمد مربي الوكيل مصليا على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي والجميع واقبل ولا نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عساك فلا مؤدمة الورى ليسخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عزيز.

جميل أنت منها خفي حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي والنصيري أبدا أنت ذي لك السماوات العلاك.

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير ذات فخف فدك لنا خير مران سني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنصادي إلى الطاعات وسخرا لي

ليسني شيئا سوى سترك بالتفضل، كل لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك، بل تولى الشأن. أتيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ، أصلح أموري.

فارزقنا ربي بيسلك ويسلكنا ربي أنفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وزقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا أبدا أشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقي بلاء وردا والشرا فقيتي

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل لحسن ظني لك التجأت

من آله وصحبه خير الصلاة يحبها منك إضاء وقبول يرضى لخيرك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختارك بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عداياك فيوفيهم ساق لي هدايا غنيته هو الكريم النافع ومنه ياتي هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لو شكوري وحمدي وهو الجل لو شكوري وحمدي ولا أبغي سواه سرمد.

في السر والجهر وأبغي خيره من عظم روضه عدايا قيابة وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو لي وهن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي.

يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين له قبول بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع وقال لهم الجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحوى الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران اصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان هداهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نباهم عني مصليا على محمد واطجي به العلام وأن الله مع المؤمنين وثقت بالوعد

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكرك. نهيت من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان، إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم لهم.

إني بجود وكرم فيشترى ما أخذ بيعه النبرم مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أغل عذاب غير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والسحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتران إن العداق إذا

وصوت التوبة نعم فاري، مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي. قنوت العلاية كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على، يا ربي انصرني انصرني على عدايا في البر.

بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب ويتكلي له به بلا فاضل وعمري تقبلا ختر الخيرات وانصرفت لا من فضل علي اغترفت يقودني التوفيق والإلهام لا باق له الإفهام هذا الغير الذي لم يرضيك فقد حبا بخدمة المفضل لوجباق قاد لي كتاب أتله بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم يقود لي

وجت إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمرادي لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراق.

الظلام لآله وصعبه مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر ربي ولشكر والتهب لي واشكري رضي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفي فكري أنت لي سيرتني في البرك وحيف اجعلني باب البر استخي بذين باستدراجك تسبب بمنكري في إخراجي منك عرم يا معيد الأوداق رجاء أخرى برضا والقودام أبقيتني فيك مع المشفعك صل علي أبي الخلق انفعيل كفتني عداء بأهل بدريك وسودا لي تنير بدري ربتني بالذل في أعدائي تلقيت بالعز ومحو الدائم يا ستري فلك الشكر سرمدا يا خير معبود بحق

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أرضي في طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والعطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي سارا رجاني الله به وفزت في وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليان قم مسلما وفك عني كبريان محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاه جم لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع

آل ثابتك لخالق البشر كما يجتلى مبيعي ببشر يسري أمري كساء وأشبعا كما سقى ولي سوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وسق بجاهه إلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف لو اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أجيم وحدا كل من الشيطان فر وحدا لله كل هذا البحور وقد أعزني من المدحور إلى سوي قد نفى إبليس من كاذلي ولا أرى تفليسا يستر العسيرك مع جثة الورى.

إلى السهار بل لغيري بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. والله ما كتبته من جيسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور ولنبيه خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والقبول كنت أكسن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة رأيت بالجزاء والأجور وبصابي عن أذى الدهور فتني معك وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة كمن لينقاد الجزاء ووجه هدى الوضوء ويضا ويسرك ويتاب من هداه البر تاب عليه من لديه غسلت قني عيوبي كالأذى فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يدنا بس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقاقني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي.

بنصر كلي اذا فانضم لا يكلي وعليه الضم بالمصطفى كلي اذا فانضم هذا ما بنى اذا وفتح كما يقوله انا فانفتح بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل الصلاة والسلام بننتهى إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا في وسما لازم تحصر ما لا يعد من أمان وصر فقد كفى قديمه ذوي الغرور نبينا أحمد لن يجارى تسعى أكسش فجارا أحمد ومدحو قد زانا كليتي وشكر الميزانا رام تداعي مدة مرتضيا أنه عني دون سقط رضيا مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع الصلاة من رجب لقت من حجتي جاد بالعجل أدي عني من له توحيدي المصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطاب السورين ثقني كرمك من هداني فضله وراب من عاداني نحن يصون ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره إلى الأمين بج

الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكون على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكون على كتاب خفضا

لا شكرا لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عضي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس القهار ما تعسر فلا سواي واموري يسران اتي الرحمن والرحيم لا زمني في ابد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العدا انكى من الكلام النبينا احمد لن يجارى امدحه قد زحزحت فجارا اهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لا امتداحي مده مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له الى جماد الثانيه من المحرم هدايا صافيه شكري بانفع الصلاه من رجب كن قبل الحجه شكر ذو عجل اضيع عني ما رضيت عنه وقال لي سري

يقول الكرم من هداني تذكره وراد من عاداني دعوا أن يصول ذكره الحكيم إنشأه وقادري تحكيما وجئت كلي بالنبي العربي لمن حباني باللسان العربي لا تخطي إلى تعريف على عربية بلا تحريف سام ليس إزال الصمدا أشجع للحروب أحمدا وجئت أمداحي إلى بحر الندى ليس العدا وراض لي من فندا الصعجة مدحا قبل وسنحوني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادث العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا طريق من أذى أو من عدان إلى سعادتي شقاوة تحد ولسعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من تتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك

واجهني الأغم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر العين بعده لغير نحوي بالمعين لا تغيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مبتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا ونظم رد الأذى بلا وصول لي إلاك فأي الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخير والصفاء ويبرى من جهتي شفاء برأني القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض إن يلقى الرضا والأجر ولم في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا أنتهي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شاء يتوب لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن ورحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قعد واجبا ومندوبا ومام أباح لي ولي أبا.

ولسواي قدرات الزمن الحمد لله على إبدالي طلعت واشترى بلا جدال مبيعات لي اشترى بلا إخاتي وقعد لي تقبلا يقول كل الحمد لله معان صلاتي على بشير جمعان تقول كليتي الله الكريم لو شكري بعد حمد لا يريم محمد نبيه الرسول من به منا أتت وصول مضي الباقي بجاه الراقيك ما رمت بالقلب بالأوراق نفعني النافع فانتفعت وقالني الرافع فارتفعت ودني الودود ودا فاقا ولا يريني من أبى يفاقا أتمنى لي أمور أحصى للمنتقى مسرة لا تحصى هب لي وجهك ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إلى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الحمد لله الذي هو الأحد صمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد ويسمى مولودا فطاب خلدي نفع عبادي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفؤا أحد أنا رضيت وعن المختار وهل بذ مغدا أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدا لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل الجهل بذل ودوام أجري تفضل علي على رجال بدريك أبي بإضواء يتم بدري أكتب لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يصفد لما سلكت بالصلاة والسلام ولم أكتب

هادي طول يجد بأحسن المعادي ربي يجد لي بخرق العادة كوقي والكسف والسعادة أنك رضيت ربي في الإذنين يا من بقيتني أنا الكونين نجيتني من الأذى عصمتني ورجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقطني فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي إليك يا كريم وثبت السوق لي فوق ما أروم لقيتي خيرا من أغاثا كنت للأجل والبغاثا أكرمتني بكونك.

حديث عنك وعن المشفع شيت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل على أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس اطل الأمير في الخميس هيتيه البحر وحدي وحدك ويا أنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسع هديتني من ابتداء جيسسي وعلى القدر جي حساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة كنت شاكرا لدى

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي والقول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتع فتحا لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرا الظلم بهم بشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيبي العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أدن أو كدري نفاد غيري الظلام.

خدي مبق أونيا لمن أدام صونيا بي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيون لغير ذاتي والجيوب صيب عن التكدرين هذا

عظم من شكره ولي قاد ذكره ولسواي مكره ساق وصان حرمي لا يحمدي بالشكور.

أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري.

لا يتنى الرأس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لمن حني

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ولمب الله يعين من شاء في غدين مد لي الله البشر بياه سيد

بكتب ليس الترين أنهارها ولي يروم أحمد خير الصفدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكرم كملين عن روحنا والجسدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لمنحني عند ذوي المدافع إلا

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا عدايا قادني مرامي أنا الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي هذا الجزائري النبي العربي لقينا الله بلا إماتة ولا تزلزل ولا شماتة أجابني بما نفى عدايا وقاد لي النصرة والهدايا عبادة من جل عن التعدد لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقود لي السمن هادي الأمين وزابط الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكر للمنتقى قدت بلا تغرر ضال قمة حمد عن غرر عني باع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين أنتهي لعمري عنا كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد البقاء والغناء يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك إلى سعى عمري مال القدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا فلي قضى بغير شك حاجيا أعز ذكر الحكيم ماضيا قيله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هديتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي تسعة عشر علمتني بقل هو الله أحد فعلي أمغن خير هاد ملتعد لينتهي قلوب يا قهار هذه لن ينحو انتهار لقيتني بلا ممات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا أمطيتني لكن لا يهضر بغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل بياد قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة الولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد لغي نحو مبيعي ما قدد أشهد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشهد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عفيفا لن يوده الأمير باقت في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وأن الله علام الغيوب واجهني من الخبير الغيب وتنتهي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنادي فارقني التدبير نفعني ذكر به الشفارين أمحني فني عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخدني القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله أمحني ضغ ولا جوا ولا أجل يكون لي شاكل من خولا أمحني إبليس أو معاد مذرني عدا غدو كعاد آل الله قلوب وجلب قلي نازعا من غير ضرغ فانجلب هديتي من مالكي قد زحزحت من غير أذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة قبلي يعلم والحلاوة ليقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي التلبى ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إلى تنقل أجور الصالح
حين والصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر قوى السالمين عن الفناء والنكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكادني وقادني أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى استمد الأدم تدل إلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب كيما فارق فؤاد.

ذا الشفاي إلى قلقبة خل الحبان وليس ينحني سوى من حبان إن لم يوجد شيئا يرضى عبادة الله جل قرضا أقطعت بالله كون العبد خديما به الخيور أبدا يا ربي مضيت بالخدم و

انه باق لا يزال الصمد كلا شواهق يلاقي الكمدان سلوا به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الاسوائين مستغيث بالصح عن دوائين اقرا جاي الكريم خيبا ادخلني خير البرايا جيبا مصفى خير الصلاه والسلام بلايات كما محل الملام مع رسول الله كل ما سبد من ضر ثم امين قد كبد.

0: يعقوب حمد ربي عليه حمدا هي نفائل الأمير الهمدان سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى كنف العزيز واحد المنتقم ساقي الأمير لأجل النقم نفي العزيز واحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم يسوق المالك والزباني وكل منهم آخذ بالناصية عليته إلي ردت خائبا كعساء الحميم غائبا من الإله والرسول قد برين كلا يزال زائدا لعبرين نولى الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم برئ منه العالمون الطرا ولا يفارق دواما ضرا يمقته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا كلا شكري بعد حمد قزبت مصيعا الذي الخب كبد انقاذني من إله الفضل والكرم بالصافي إني الدهر محترم لم يصيب العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم لم يكن في ذكر ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من ذكر آم حج القلب والقلم لقال شرع النبي المنتقى كرما وقاضي من الشرق ما به ظلم إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم هو الكتاب لي أغب فيه هدى من هداه العليم النافع الحكم أنقاني الله من عيب وكرمني وشنح جنابي موت أو لمم في كل باق يصفي للبقاء بمنن وشنح جنابي خوف أو غمم أشيء من قال لي من قالت الكرما لو مرام على مد عدا ندم أضيع لأني سوان الله وانصرفوا كلا سوان وكل ساقه ندم إني أخي أحب الذي كرم يقاضي من فضل معه قرم إني أخي أحب الذي كرم يقاضي من فضل قاده الكرم
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الخدر محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي له توجهت مع الرجال أسد العيد المزحزح الأوجال له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوق

0: بإذنه ذوي النفور حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي حوزي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوخ للمنى بلا حسابي كماله كل يد احتسابي مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن على النبي المصطفى محمد والآل والصحب وخدمة أحمد بجائه واجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عمى وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذى فأسلم على الرسول المنتقى محمد وآله وصحبه يا صمد وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلال والصحب ويسر ما أرم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبخيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي يبارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدم وجل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا مخدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصف فكري أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وسرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وباللساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخيري مكاره بلا توجه لي وغيري قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء والطلاح لغير النهو وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بالتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم خد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إثراد للعداء بغير مدفع أسكى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتراب عند العداء ذا توبة مع اغتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل السلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجلو الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجاهه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كلي لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي يحقق ما رجوت بالرسول وصغ بجائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر رب ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتهى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمد في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفاني الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة طرا باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاه أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى لي يجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى فيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني أذى النصارى ثبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهدت كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذا كرم ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهائي hamdi wa shukri wa sanai sarmada liman habani bi imtidahi ahmada hamdi li dhil jalali rabbil alamin wa salawati ala al hadi al amin hajabani al hafidhu an a'dai wa radahum li wa azala dai hasni an al a'dai shukrullahi musalliyan ala rasulillahi hubbiya lillahi wa lil rasuli wal muslimina wa wajadtu suli husnu sanai lil mujammal al hasan khairil wara jaddi al husayn wal hasan hiba'u qad ja'ani fi qurbati wa li وجه المنافي تربتي حرسني الله بمته المستوى وارتجي بمته خير استوى حرص النبي المنتخى عليا قد كف موتا قد نهى الي حتى عيوبي مته خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي باهل بدري رضي عنهم واجل قدري حسن صلاه وسلام سرمدا على النبي الهاشمي احمدا خاب رجاء من طغوا واخرجوا وحربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدمي يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملا الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراجا دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمدا وسلم الله الحليم الصمدا دلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي دلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلد وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمته المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكوره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القرآن القسران والتفليس سفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسبي وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على مني للمال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر زدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلث الجليلة بمته من جعله الخليلة طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وزنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهي في الدار زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل البدر ظفرت بالإنس وبالجوار بما لي اختير بلا بواري ظمي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخراني غاب من البشر والغفران كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بالنعم تجوئني من خير معن منعم كنوز أفضل الصلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام
1: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بثمني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر

الشواري وصلي قبل انتحاء الشواري يضعوا هادي النيقاد الرشد وصلي قبل انتحاء ذي القعدة أزب أسلتي مني للحج معنى المنى مع المنى إلى انتحاء ذي الحج أين قد البعي ما دل على يرضى بعين ومشتر على نبل سبعة بنبزها مان تلحني النيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحاء

لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذن يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام. إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قرب مانع من فاسد هدي

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلامي حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانا، أب انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر. كم لي ما

أجبتم الداعي مسيعينا إلى المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وثمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

كبدوا لله نحوي الطران وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من

يا هذا بدر أنتم أحبابي توج رب المالك الأرباب ناديتكم بالله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا تزال رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطش نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معي معينين على كن حسدوني لوجه من على منه تعالى رمت كونكم لي في البر والبحر معا كالأولياء من لكم لرغبة فيكم غفر فمن تكونوا ناصريه ينتصر نايتكم مستنصرا وأرتجي ثم لك جل الفتاح المرتجي إن المجوس والنصارى رغبوا من هداه في سواه رغبوا لذا كبر

فأقطب الصلاة بالسلام في آله وصحبه الأعلام، فمي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفر، تبت علي يا غفور يا كريم، لقد ذهبي فوق ما من كارون، هبري فراق كلما نبذت وليبارك في الذي أخذت، ويتوشي مع المختار وهل بدأ

حيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير السيد. قل لك توسلت بأهل بدر بهم واجعلني رفيع قدري، هب لي ما

والسلام فليست في عمره بخير عافيا ولا الحياة ذات يمن شافيا ثم ربيا بظاهر وباطني ثم لازم رضاك في مواطني تفضل علي يا مولايا بالعلم والكشف وهب لي الآيات تفضل علي ربي بالمنى حتى أرافق

من لم يوافقني والسر سنطري لا يتفيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي قد أفقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذي القلامي وفاث القلب

جميع ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسع المشحون بالنعم ولا تفسير ذيبقة هل عليه مجيب قادري نعم بشت خير ولا تفسير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين جاءت بخيبة المقتار غيب من تيكشف الدهر ما

إن رسول سيف اشتطاء به من ربي حاز علم اللوح والقلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه

لما حنبشي إنسان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي دعا

من الخير مغبوطا لدى الأخ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري إذا منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافق

كمين على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالم لي يموت وهو ذو خزي زنام يوم الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه لا

إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي ووضيعاتك النسي علي التواليف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بس علم يقود ذا تعلم والتعليم كالله ذي الدحي تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من متحوزي توجهت

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير من أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خير من لي النهج ذو خفي يجم خدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء.

محى الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف عنارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذر سيدا بعد حسناه إنا فلحا وخير الدين حسناه أظني شكوري قل ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بيبي وهدى كلي وأنماه محمد قد رط نحوي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماه كن يتعب كرم الحيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاه محمد أخذت أنواره قمرا وكل شمس حوت في الضوء أبهاه نبينا لن يكن شراه في القدمى ولا إذا صمدا

مع الجماعة فضلاً للمزاياه. أصل أحمد المختار قدمه فقن قديم هدت عمري هداياه. آية أحمد لي قلت مواهبه ولي تخلد ما أرضى وأهواه. ويا طبيبة المنتقى زمن والقاضي كن ربي لي بجدواه. فلا العين لغيري صرمدا وجلا ويسنح جناب الدهر مسعاه. أما الإله الذي لا

حديقة الله بالمختار دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عنه والبقادة أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا وله حمني وشكري على من

لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجراه تيت قعد يوما يفهم الشفعاء يميهم يا بسيرا ملت بشراه هديتي يا رسول الله هاك بلا هد وكل

الحكيم كما ترى ربي كفتني كل مهلكة يسمو جنابي بها والقلب والجسد ويقبل لكم المعطي بلا عوج ويقفز لغير الدهر من حسد ربي إله وخير الخلق واشدتي كن قضي أجر من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قضي خير من بالحقيقة قد

وجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاد النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا عن جناب اللغو والأود أني أفى الله بالمختار سيدنا باسم النسي عرو ملكه النفد أني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحو يصفد المحا برسول قد محا حزن باسم النسي عرو ملكه النفد إنه لغي ظلم كالظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضر كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

عمران مضى وربي ليصفي عمران لوجه ربي أحوز أجران وابدا لست ألاقي حجران ويلين قد قلوني يدران ولا ألاقي من يحوس غدران يقول الله الكريم السر يطرد إبليس

هو الغفور هو الرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمال.

نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه الصمد. الحمد لله على كونه له عبدا خديما من جلا تفضيله، لله الحمد

الكتاب عنك رضيت وعن الوسيلة فعادل بي بشر القبيلة أنا رجعي لديوري بشرى المؤمنين بالبشير البشرى من على الإفراق مالا تحبي وكمل آمالا أسيدي تحب وكفني ما لا تحب سرمدا والكشفني نايت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على وآخر دعوينا أن الحمد لله رب العالمين فيقبل الباقي الكريم الأكرم غدا له قبل الأذى المحرم آيات ربي قعطى بالسفريك ومكت قبل وهدتني في السفر آيات ربي قعطى بالسفر ومكت قبل وهدتني في السفر إلي قال في الربيع الأوليك

إلي قال الله في ذي القعدة وقبله من تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل

قدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدر يا زمن ما لي مدى من الصفا خالصا فامتدى دعتني الايام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني قدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا توجه نحو الضر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجد الغنى كليتي قد نوار اضيع من الله.

غنايا محاو ظلمي حذفات وذري عند الاله حذفان الله قد محا ازاي فمحام كم صلمحي عنائي محام الا يدون ضر كليتي كوكينة النعيم نيتي من لك كل مباح لم يكن فجود لي مكانه بكم اكره كل من المحرم لختم الحجه فخر الحرم اجاني الاله باللسان العربي ونما احساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أركب المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيت عن رب الولى المدافع ولدي محق المدافع يشكره كل بسر نازع فيما أشى فضل بلا منازع بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع واجعلي من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجود لي بثمن المسامع.

من يؤسي وليقات جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعر المبين القامع لمن حرى بالساجد المعراك هل وشك عصما من ناكع من ناكع مكر له الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

بينها وبين كل من يعاني يقود لي المعنوية المهام وقلب مراد الأمنا هرب النحوي ومن عرودي اللي سيستعيذ من قريدي من يوم آية أيس المعين اللي سيتفرع مع كل اللعين.

ذي الحيز ألهمني الخبير في أوراقي أزمع الإخدام ذا البراق لقن الله لسان العربي قضى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كن حسين كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآية جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطابي وما حق اضطرابي

انتهاي نبعثي يا ملحوفي جمعا وانعدا بلا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإثبات إلى سواي وسواي

بالصفة ما قدني إلي بالمعرفة أي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا بالبرايا وحدا ثم بي قفدي إليه الوحدا أشي من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير أشي من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قد ما خير مصرين ظاهر قمة لي له المظاهر وجفن النبي كل نور عرف اسمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بالالتفات ويأتي كلي بخالق الورى وقضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني اللهي.

الكريم أكرم الأكرم في التلاوة يحيي الأصل في الحلاوة يحيي تردد ولا غفول وبدل القلب لسينحوه أفول لقل كتابه المنور.

أنا بلغرد أكا مزات أكا مؤظمين ولسواء الثر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

أذيهم عيد عام مسس مخاليم ابتدائي أسس يقود لي من مسس إلى الجنان من لي طيب الحياة والجنان كي أنقاد لي مختاره للذات وقادر الأجر بقدر الذات لا ينتهي لك.

0: في ديني ومن لم يعبد لا تهيسني غير الرضا كن يقضي الجنان غرضا أي حيسون ولا إضرال ولا عدونا ولا إخلال إلى سواي زعزع القهار أعدعنا ولهم القهار هديت المغني بلا حسابي أغت الشاكر مع احتسابي
1: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حليا فائسا بالله بي لسر جلال الأكرم الوحابي من جاد بالإياب والزهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وجه رسلي وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفح الله عندك الوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للأكرم بالماهية دي بسكر والحديث ذات خير متو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناري انقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا ما حده الموت إلى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك أفضل صلاة الله مع سلامه بآلك الكرام وسببك الخرج الكرام باحترام مقته الحضر الأسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاة وسلاما لك يا وسيلتي أطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنة وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحراضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلامي وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهدي تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى رب لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مه اليوم فسد خدا فأنت من يروم منك تسد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد أن اللقاء وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أرسل أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح السريعم صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هن أيوبي سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيح فتجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد ردي عنك فحروفهم رام ضيق الهدى أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسان سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صائرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهدى وآم جيسس ثم له انتقمتها مع أيسس دمنا سكرك بجسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته بروض داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد إن الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام منهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الحاج في الاثنين عبادة بقلمي ونيتي والقلب والجسد دون مديتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهاء أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاحي أبدا تصادم من مخن يقين الكبرى علمني الحليم من لدنهم علما يفوق ورضيت عنهم أن يحط كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن سيابه وأقفو خلم على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المنتبى المبصر خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خير بني الأكرم فيه بالكريم عبدا خديما ووجدت مارم خير بني البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت عن الأكوان في المكون عبدا خديما ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمحتاق فافن يكتفي قنا يكون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت محل مختار في المختار وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مها رسولي وأهل بدر ووجدت صولي قررت تسليم مها السلاتي على رسول صاحب على رسول الله ذي السلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطن فص بكون الله لي في قربتي وأرتجي تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للغافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات أهاجلا والكل يقصى هاجلا وآجلا فتاه السلم والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مطلوب قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم قولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وعبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كن لي خارت للأهدى ياس القهر فتبرد سدي كساك جهري قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري عين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقها دواما تاكرا قدير صلي والتسلم هني على النبي محمد بالمن صفح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد للوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا حرفا سبحان مخزن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير وراء والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسواي سهسها الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كل به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسس مخجل ما ترى فهام جيسس صلاة الأرسل أسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري للجلال والإكرام وجاد لي بمصدر مرامي صفاف هذه وديني والبدن من كل داه ومها عن الدرن صفي وري ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي والقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي صفحه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وصى محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني ولي يراد كل من هداني أمد بي الأهداء وآم جيسس وصرف حن يحام حيسس إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت أددهم سجن الخبي أددهم سجن الخبي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد رافع السماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسول من النصارى وجدت سولي قبل النبي المنتقى صلاة مع سلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سا سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل صلبها وأخرجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل صلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خصمي وسقط بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزين وسخا مستدرجا ويل له ويل له طبا له تحسن له تحسن له أفن له وغاية الله تقيني كلما يزوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسما له البرايا ويروض للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وتي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أتن خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيل وجها وسرت كليا له موجها لا أبتغي بسجلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يخسي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسره وهو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم وتجلي بالسداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي يا أحب لمن سواه والنبي بهد الأحب يقيدني لمته توهين وعنك يا أكرم لا أهين يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحرم يا سر مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدال يقمهام يا الله يا ودود يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لعبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح يا ربي فرح يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محق تتامين له به كن لي بالاختتام يا الله يا أحد يا خير سمت يا من يقيني الممات والكمت حتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفوا أحد صل بها أني على خير سند وصل من وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلد جلي برحمة وجد لي بالبلد رافقت أهل الكنف فأرقت العدد كلن بها في من تحالى أنا حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والكمر وجل بجاي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع السهاب الهمد وارتضى عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتضى عن وسيره الفاروق سيدنا حمرس التفريق وارتضى عن مامونه أثمانا وسره غفرانك والأمانا هو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتضى عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير إله وبلا على محمد ومن تحبدا من آله وصنبه وهبليم جواره به وصنصه كبليم وليها بأهل عرف الحمزة نفى كتابك ولسيف رمسة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وسبه فضيلتي وارتضى عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهبي وسخردا عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسخردا عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسخردا عن سرمدا لأسعدا ابن يسيد وهمني وأسعدا وسخردا عن سرمدا إلى أنس ابن مهاس والتحزني من فانس وسخردا عن سرمدا لأنس مولى رسولي وفيني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلال وسلم بمصنصه السلام وسخرداءك إلى أنيسي ابن خطازة واصب نوسي وسخرداء أنصر مدن لأوسي وابن ثابت وثبت أوسي وسرد عن سرمدا لأوسي ولد خولين وكمل جوسي وارضى عن إياس بن أوسي ونجني من محسم وأوسي وسرد عن سرمدا إلى إياس ابن البكير واكتب الدهر إياس لجملة الأهداء من ركوني إلا يا رب له سكوني والتم لي حسن عسين وحمني فيه بأهلي وارتر لي سمني والترد لي سمني يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والآلم وسام به الدرار والآلم وارد به أن أهل عرف البائم من قاتل الهلا سوي الإباهم وأن بجير بن أبي بجير إرد ونجني به من جوريم وارتد عن بحاسا من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسق داك لبراء ولدي مهروز ردي وهم خلدي وارتد عن بسبسة بن حمريم ولله الصدر ويسر أمري وسرد عن سرمدا لبصري ابن البراء والتقال لبصري وسرد عن بصير ابن سحدي وبي بصر سماني سا سحدي وسرد عن لبلال بن رباح وجل مكوسي خير بر ورباح ولي يهب الباهي خير بركة ولي يساخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجهلوا بها نسامي خير فهل يفلوا على النبي المتبع وسلم ولا علي وسلم وكل مسلم وارتد عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميها وسر أن أهل عرف الطاهم وأن يمهم صبا الفطاهم وسر داك لتميم المولى خلاص الهال الهدى يا مولى وسر داك لتميم المولى أبناء خير من وحدني بالأولى ولتميم من يهار سقر دا وليتم ما خصت طهور دا بجائه وجائهم ووفقهم وبين نور بهداك أفقهم وسوق صلاة بسلام للنبي وهند وتحلني فوق الجنوب وارد عن السنة بمحن وتلنيم باب هدى وبر لا كسخلنيم يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف ساي واسكر خدمي وارد عن ثابت من أقرم وليكن أقرمي ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وارد عن ثابت من سحلبا وسرمدا سخلي فوق المطلب والتردى عن ثابت من خالد وجل اليوم بحسن خالد والتردى عن ثابت من حمر والسر صد ويسر امر والتفين دايخمها السلسال بالمنتمي منهم الى هزال ثابت من السهيد في اليمام والتردى عنهم والتردم اطمانا والتردى عن سحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب والتردى عن سحلبة من حمر ومهيوب والتصف عمري والتردى عن سحلبة من حنم ونجني من باطل ومسلم من باطل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمري وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والالم وصبي واستجب به سؤالي وليهب باهل عرف الجيم سلامه من هي للرجيم واجبر لي القصر واحسن للاياب بجابر ينسب للجد الرياب هو ابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهداء لالهي باخي جابر بن عبد الله سليل حمل وارض عنه ابدا يا خير من يجبر من لم يحبدا وارتد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وترد عن ابدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك الى جبير ابن اياس والتريم ميري يا ربنا صل صلاه بالسلام على الذي صفا وصحصح السلام سيدنا محمد والآلم وسبب من في الناس كالآلم وهد بحق أهل عرف الهائم كلي وهي بجهل صام هائم وارد عن الحارث من ينمى إلى أنس ردي وارسقن إلى وارد عن الحارث من خد تمام لأوس من رافه بالمحتمام وارد عن الحارث من لابن محاس أوس من يا خير من عبد النحاس وهب لي الحسمة من كل بلاء ومهيوب ومزاحي أقبلا وارد عن الحارث من لهاتب ينصب واملح لبنا الاواتب وارد عن الحارث من لقسم نمي وقلبي اهي ابقي جسم وارد عن الحارث من الى ابي خصيمة يرمى وجنب ما ابي وارد عن الحارث من لسم ينصب وصرفني عن المزم وارد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا وارد عن الحارث من لاوسي نمي قبيلة هو ابن قيس وارد عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتعس مخرجي وتل عبادة رجال بدر ما هي في دار ورفا خدريم وسرد عن ابدا يا رحمن للحارس اللسن تمال نهمان وسرد عن ابدا لحارس ابن صراخة وكن للوارس وارتد عن حارسة نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وارتد عن هاتبة لسن تمام الى ابي بلتحة بالمحتمام وارتد عن هاتبة ابن عمري ونجني من هاسر وخمر وسرداك الى الحباب من رأيه خاد لخير باب وسرداك الى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيبي أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وهبيب وطبعا حرام ابن ملهان وقل لساني يا هبيس الالهان وسق الى هريس ابن سيدين خير دن ولي جد بسيدين ورد عن الحسين عند الحارسين يا خير محبود وخير وارسين وسق لابن الخمير حمزة ولرئيس سهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخليب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماه ابن عبد الله وبركات صعبه جميعا يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كف السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سازيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وشعني والدي وسردا لخالد بن قيس وسني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد سارخ الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا خطبة خباب بن الردي وحبل رطبة وسخرا ابد لابن اساف خبيب بن مردي وان في الانكساب وسخرا لخداس بن مام الى قطاده وسخ لخن مام وتردا خراس بن نسمتي ولي كوني بسر الامه وتردا خريم بن فاتك ولي ساخر كل باق هاتك وتردا خالد بن رافهم وتقني بك عن المدافهم وسخرا الى خلاد ابن سويد وهدبي بلادي وتردا خلاد بن عمرو وفرد الأكبر أبو همريم وطردان خلاد بن قيسيم وست تنبه وعسيم قيسيم وطردان خلاد بن قيسيم ولياب خير خدن وقيسيم وطردان خليفة المعروفين بابن هدين والسلم تعريفين وسقرداك إلى قنيسيم ابن خصافة وصحصه نوسيم وسقرداك إلى خواتيم ابن جبير والتدم خيراتهم وسرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صلي صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل عرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيوب وقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صل صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام

أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق

ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيع صمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلى الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى.

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم.

مدحت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين. مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين. مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين. قد بان أن رسول الله أفضل من مضى ومن حان أو يبديه ذو القدم. ابن المشفع أعلاني وكرمني عليه تسيم باق جل عن عدم. محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبى بالفضل والكرم. إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر. نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشر. نبينا المتبى ما إن يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجر. انفاحا لخير الخلق مزمن

كتابه قد بدا لي فيه مستتر من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا لي

كدر ومرض وينتهى إلى الجنان الغرض فاجعلي بشر تدوم نعم الكريم ذو البقى القديم ينقاد لي من مالك التكرم ومن نبيه أتاني الكرم قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله يقود لي بشارة قدر من له البرايا والفعال والزمن أزرع عني المكرم الحزن وقضي أضعاف ما مني اتزن لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لمن حمي مك ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقريش ما يكون

قد يضاك ورضا للتجان هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فزنا بكون رسول الله في سفرك أنا الأصيلة في مكث وفي السفرين أزكى صلاة الذي في

محمد جنتي عن كل مكروهات وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا لا خيمة للبشير.

نجاني الله من أعدائه اللؤمان، يومت بهم عن ضادني عصري، تعبت منذ زمان خائفا وجلا، أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري. أنا ابتلي الله بالمختار مبتهلا، وهل بدين زمان السير والحضرين، كي رجوت بهم رجوت من الهادي جوارهم، ويا أخرى كما لي قد قضى وترين. محمد ظهرت جهرا سيادته، لكل خلق ظهور الشمس والقمر، عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد، من كونه لي أغناني عن النفرين، كون المكرم لي أغنى جهرا.

لا زلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل أن عن السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي قلما لست أذكره إلا أشكره إمتي

الطيب. الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنايته هو قهارا يستقر لي بقاره كل ذي

عليم علمني القرآن دون عنم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى.

بكونك المغي البر البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظير صل إلى بتسم وبارك ما يعلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكوني بالمختار من مضيب خلق أعصابه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل

شيء من الوسواس. هوقت بالنبي أبا النواس أن علني من اللسان العربي كريسون النبي العربي هربت من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية باللايك عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبسو أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيم إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا غيب الله ما لم يعلم.

الكتابة يفوق عند ما به يباهي جندا ما فقي في خط أهل بدر نادمي أجمع للقدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ من رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوى الساق كل من جحل وصيد الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء ألق بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحو تحى الشيطان وليس فالمجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يا عند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة طيب والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كرو يستمعي مع التخددان قن يقول وأطال العددان ناجيت ذا البصر والكلام وقابل الذكر بلا ملام نعم.

إرادا مد بها القعادة لعلما ينفر غطني عدا والظلمان حفظ به في الكتاب ظاهرا قماطا وكل يجأل طاهرا كل بها القعادة بلا غرور كل الحياة يئدا مع السرور يقودني من فعل كرم وذري من قبل ذا العام انصرم فاتو الجنة قد اليوم واتوجه للجهات اللوما كتب جمة العدا لغيري من الجان ليصفي ميري دا قلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة.

قلوب ورائبا يقود لي مع الحليم إلى سوايا كل الضر وكدرت فابد بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين كما قادري بالحلال كالفنون يقودي المحي بإذن المالك مثل مجذوب وكل سالك الأظاهر باطن قاد الظاهرا طيق باطنا خديما باهرا ليقل هاد وعليم في كل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم مني يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو الذي متى تقل هو الذي متى تقل كن يكني وليكمل مرادي بكني النساء الأبياء.

أي خل حبي سيما ساق العداء لغيري ألي به يصفي ميرين قسم الفضل لم يلدي قس مولودا أميل خلدي قلت لذي الجلال والإكرام نغيده في القد انصرام دعا قلامي ودعا مدادك لخت شكر الله بالوداد كتب رب الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن أكرمني الأحد بالتوحيد إن ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فالقلامي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوان حين تحل ملام قلبت قلبي ولساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقول رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمدا مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيها تربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان هذا مال بنى من ضر من ضرري كل وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنى من الضرر كل وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق تنحي فتح ولا إقالا كم عداي زين مقالا إلى سواء نحوي انتحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري أقيالك ويحد بعمر العيال يصرخ العالمين عمري والله بالرسول.

الرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. غضب ربي لسوى عمر الحزن وإنه قبل مني ما اتزن. بان بخطي عباد الله الله قد أنزاك فضل الله. مد إلي سره المصونان من يحرفي أغلى الحصونان.

وقادر المعنى إلى الحلاوة، يقود المعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد. هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم. يقودني إليك حب ذكرك، قني به كل أذى ومكر، وتب

من أحد أذرع عني الشكوك والسنان بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة لكن الحكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا قي أنجز تعالى وعدا لك اليد التي

دعوت واستجاب كرما ونلت ما رمت وما لم أرما. فجعلي يوم الخميس بالسرور وراضي لذوي الجحود والغرور. يسري ما كان صعبا قبل وعن ينتفى الأذى والكبر. ذهب عن الشك في كون الكريم كني وأرجو منه فوق ما أروم. هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع. جعله بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين. فتاه من الفتى في الخيور أبا خادما لك.

في البحور بغرض جملة العدا ذوي الدحور وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين

ما لا أحب أجل قصيدتي به آخر من كتبت في تغربي تكرما مسكت بالله مع الرسول هو كامل وليسوق الصول إني عبد الله جل وخديم كمصطفى لي اعتلاءه يد يسري بها رقيب وعتيد في كل يوم إن للعرس المجيد نبهتني في ضحوة الإذنين

ثم جئتني فليستخر سرمدا كل معاد بجاه أحمدا أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي معي في

وكلما أشرأ منك يا سلام وبرفع يدي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي فضع يا مغني عليه صلي من آلي وأصحابي واشكر كلي أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بلعطن أتبت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزح شيني لك اشتكيت الجهل والغرابة وفي ودك وقني الكآبة أنت لي أغريتني عن سببي بكم فنجني به من تربي ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك جثك يا كريم أجل القراء ومن يا معيد بشر القرآن وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كي يكون الشيء الذي لم يكن أشكره بمد حمد حسن مصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني أعيد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني مسكت بذكر الحكيم البين وعني بالحق ذو تدين أعوذ ربي بخير السنن مدى الفرائد ويعلي منني أكره كلي بغير الددن ملي السوق ما يرقي ديدني نجيت وقاد لي بالرسن وصنع فيدا قد أزال وزني فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني عني أزال كربي وحزني

لم يلني قنقطهما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقطهما يسخر يهني فجئ ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتهاهما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفني إني لدى تيقني أسد جل الدوام اليقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقضي خير المنى بالرسن يقود الكرم دون فتن مغل كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفن هو متابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي الطزات

الناس فيمكث في الأرض ويتوشي لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين كل

تلكات وصحبه المضي الأعادي هلكان أسفه معد ظلاما أركاك إذا وخوب هذا العدا حبركان ووجهه إلى الأعادي سلكاك هنا أو إجابة والسلكان أنفي بهم من سلسوه شركاك كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان وما يسا يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضع العناق ضر حشكان وجعل المغني بالسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك

لوجي أنهيت قطعا تركا أشاء غسلتهن عركا لبست اللي يقي من يشكى من يشكان أذا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له إذ دكان بناء

الإنسان ملكني ما قلب ينسي ملكان التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لمن قلبه أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي ما أزال الضنكات وبيفس

ضيفك راد عنك يا من زكى أفسن الهواء قبل عنه الفكا. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب للوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج العشرة.

كان خير من حواب تعازان قادم من بادرة بعازان وبحوق راضي البسازان وجملة الحساد والنسازان أحمد من البسرين أنجازات وليرود من وشى نجازان يسوق

قال يا ادم القسل لسوت تسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا اباسان عني حيارات سبية عباسان اقول حين كان

من بعد ما بارزني نأزان إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعازان قني طرود كل جان عازان إجابة تزحزح الدعازان.

يشكو كلية إنشاء بالقنوت قبل القنوت والقنوت والقنوت فهذا قوى مبارز القتل عن أهل ارتداد وفتور فسقوا قجره إلى الوكيل وسجل قيمة يجرد للسكون أنتفى مدحا أنتفى مدهن

التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطعتم عصيان رب الناس كريساق ما على

بدري المؤذن بنير بدري يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخر قضت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا أرشد بفراقي سري وأقوى عند العدا في البحر يوم الخميس ليجد ببحري

أهل الدهر كسر خالصا وجهري أرثي فمن يقبل شكري وتقني كل أذى ومكري أديت عن رب الكريم البر كن مصلين على الشفيع البر ذاك أزاله بأهل بدر عليهم إذا ينير بدري وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أن يقول خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيبي وأزال الكدام، قل لي خيرا كثيرا مدام، أذكر شكرا يقيني

ذات أبلي أنسى فؤاد القندان أنا رضيت وأراعي الأهداق وصايدك الحكيم مهدان أرضي به مولاي جل عندان تباطني

ومن وشال ومن قلى وارتدى سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتب كوني أزال الحقدا كم من يشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل

لك ولتصلي عنه أبدا النبي أحمد يا من أبدا. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهجت وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم الرب. أحمد وجادلي بالحب أبيضا وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدحله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بيغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب أجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوكي به والجذب كمن في وساء ذا الردب وجعل الأكرم معطي الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل الشعب أصل فوق المنى في تربي كمان يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي كواتي من إضاء بالقرب ناجت وقد أزال أجبي كمن أطب انكساف الحجب أصل تسخير كل الصعب كمن يوضه العداء بالرعب أصل بمصطفى والسحب توضه للناس خير اللعب.

0: شاربا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كمن حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كمن يكن في قالب وقلب فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسر فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي علمني اللهم كل الصلب كمن ذكج علني باب مثل القلب ويبكوني سرور العرب واجمي في الشرق معا والغرب ألي يبدعيني كل خطب كمهدي اليابس مثل الرطب واللي ما شط بكن يا ربي أما أناجي بنعم ربي أذكر من مغنيا أن كسبي يقي بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتد معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتد طهيري والطرد عن رافع ابن عنجد وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارثي وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة بن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة بن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبيري ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني قد انتمى وعني يمحشيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد النمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولدي عمرو والتدم رشادي وسهرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلالي وصحبي وزدني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظلي رحمة الأقران وسخ رضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخ رضاءك إلى ظهيري وجعل حياة خيري يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطأ أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخ رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخ رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسخ رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخ رضاءك لمالك ولد خدامة وسرمدا خن النكت وارتد عن مالك بن عمري ونجني من شقوة وذعري وسهر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفند وارتد عن مالك بن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك بن رافعي والتفن عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وسهر ضاءك إلى المجدري وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسهر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسهر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وسهر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسهر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسهر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسهر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وسهر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات فضلي وسهر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدري وسهر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسهر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولدي وهب وحمني وأيدي وسهر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولدي عباد وحي حسدي وسهر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسهر ضاءك إلى معتبي ولدي عوف ومماتي طيبي وسهر ضاءك إلى مقدادي ولدي الأسود وكن عمادي وسهر ضاءك إلى معوذي ولدي عفراء وسع منفذي وسهر ضاءك إلى معوذي ولدي عمر وجنابي أعذي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي أوس والتزد توحيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي خلوة وزد تزهيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسهر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي سعد والتدم تحميدي وسهر ضاءك إلى معاذي ولدي عفراء وكم معاذي وسهر ضاء لمعاذ من الجبل ورم أقضي وحولي والعمل وسهر ضاء لمن ماعس معاذ والتكفن العين يا خير ملاذ والطرد عن معاذ من عمري وخير عداية لإياذ القهري وسهر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسهر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسهر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسهر ضاء النامي للمنذر ابن محمد وخيري كثري وسهر ضاء النامي للمنذر ابن خدامة وحلبي نوري وسهر ضاء النامي للمنذر ولدي عمر وعيالي بشري وسهر ضاءك إلى مليلي وجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار ليبه على الذي أنارا سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسقلي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسهر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر ضاء وهب لي النظافة وسهر ضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والطرد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وسهر ضاءك إلى نعمان ولدي مالك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضية بمالي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عمرو النعماني سخر رضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصاد سوغك لي منايا في تمادي وسهر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زهزه الأدرانا وسخ رضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لا انتهاء لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني بسر كل ذي رشادي وسخ رضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخ رضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسقر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وسحلي الأرب وسخ رضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطرد عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخ رضاء النامي لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي والطرد عن عاصم ابن قيس وصدر يسرح ولتعظم قيس والطرد عن العاصم ابن ثابت والعام جدلي بدرك الفائت والطرد عن عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخ رضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطرد عن عباد ابن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسخ رضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطرد عن عبادة ابن الصامت وعني يقضي العام كل فائتي وتلمت بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخ رضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطرد عن عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخ رضاءك إلى عطية ولا هب لي أفضل العطية والطرد عن عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخ رضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسخ رضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخ رضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخ رضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخ رضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخ رضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخ رضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخ رضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهاني واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخ الرضا وفك عني قيدي وسخ رضاك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخ رضاك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وسخ رضاء ناميا لعتبة ولد عبد الله عالي الرتبة والطرد عن عتبة من لخزوان خد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن ونجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العام لي ولي الطيب داري واكتب رضاء ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخ رضا لعزمة لأشجع خد انتما وأبدا لوسع ولابن عوف عبد الرحمن سخ الرضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن سخ الرضا يا خالق الأكوان وسخ رضاءك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وتل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخ إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وتل مكاتبي تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولابن جحش وهو عبد الله سخي الرضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسهل رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن حق هو عبد الله سخي الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطيما حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولمن زيد هو عبد الله سخي الرضا ربي بلا تناهي والتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجود بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمة وسهل عبد الله نجل عرفطه خير الرضا والنجني من محبطه وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من أبوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخ ظني والتتحزه كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد صخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لأبد وفذ جنابي وسن وسهل عبد الله نجل سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهل رضاك لأمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر نمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسهل رضا لعمير بن الحمام وشا المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشا البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهل رضا ناميا لعقبة نجل ربيعة وسخل رغبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولد عامر وهب لي رتبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولد عثمان وسخل النخبة وسهل رضا لابن وهب عقبة من جده قلدة ورفع جنبة وسهل رضا لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهب لي بها فوق المنى فأذهب منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وسخ رضاءك إلى غنامي وسخ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاي فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخ رضاء ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخ رضاء ناميا لفروة والعام جلي بوسقى عروة وسخ رضاء ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخ رضاءك إلى خدامة والتقن الحساب والندامة وسخ رضاءك إلى ختادة والعام جلي بقرق عادة والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتما والعام الطيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطرد عن قيس سلالة أبي سعسعة والعام كمل أدبي والطرد عن قيس سلالة السكن ولا ما يأمننا نسخلي المنن يا ربنا صلي صلاة تمه أني بها ما ليساققه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامحو عني حوبي وصغر ضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السططي وسخر ضاءك إلى سليطي وليستقرهم بلا تسليطي وسخر ضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وسخر ضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزماني وسخر ضاء الناميا لسائبي ولدي عثمان وعظم جانبي ولمن ملحان سليم سخر ضاء وعندك جعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليم من عمري والعام جد لي برضا وأجري وارتد عن سليمان بن الحارث والعام جد لي بسر غايس وارتد عن سليمان بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي وارتد عن سعد سليل زيد وكمل النيات قبل فيدي وسخرضا لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي وارتد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيل وسخرضا أكل لسعد بن أبي وقاسن الثالث واكشف كربي وسخرضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النفوس وسخر ضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وسخر ضاءك لسعد ولدي سهل وعسر أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيها هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محق خير رجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي والطرد عن سعيد بن زيد وجل هدايا ابدا ذا زيد وسخر ضاءك الى سهيل وسرمدا عندك عظم نيلي وسخر رضا لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي والطرد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصره الملوك والطرد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وسخر ضاءك لسهل انتمى إلى حنيف والتجر للمجرماء وسخر ضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي والتدى عن سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وسخر ضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث أكون خادما مع الوفاء وسخله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام والتدى عن سلامة من أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء والطرد عن سلمة بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وسخر ضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وسخر ضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وسخر ضاءك إلى سراقة ولد عمر وانفع النفاقة يا ربنا صلي صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوق كالعارفين وكأخيار الشيوخ وسخر ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناسي وسخر ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وسخر ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صلي صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواو ولياي كوني ككل راوي وسخر ضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وسخر ضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وسخر ضاء ناميا لودقة وعيوبي كلها لصدقة والطرد عن يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث والطرد عن يزيد النجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والطرد عن يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب والطرد عن يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابري وصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مغن كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صلي وسلما على المصطفى ولالي وسابي وبي أهل رفاعي وشهد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراء وغيرها وأرتجي البراء صلي وسلم على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظمن يجود بالعطايا خوتا لنا وينسو الدر والياقوتا وجل مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعلك الجهاد والسلوك ورد به لجملة الملوك وجعلك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني به أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعل الدافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعل يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعل يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجعل يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائق يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام الاستواء مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض والجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مدعي

أنفردون أشكر هو الشكور الأحد ولي يرود السرمدا من جحدون من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسدون وسمدا ترود لي من حسدون يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد ناجد هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها وليل لا الأسد أنا رضيت والدواما أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائق زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقري يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد قيتني بما يدوم المدد عندي به عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جاري وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلم صحة من قد رصدون بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فدنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدوا أحمد من

عبي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ويطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذلك راضيانك حين الصفد منك أتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانت

فاطن بهم يا ربي في الطوبى وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكشت فيه ما يطيب المحل. فنجيتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

تم لقاك بأمن وإلى بحرمة الماحي وصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

من الحمد الذي يجي القدر هلك من المغني المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر تفرده من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراض بالمختار كل من فجر وليسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خديم بر تبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والقلب مني قد صدر طلاب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله وليجودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر خير عدوي حيث غاب أو ظهرك لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر امحي كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجل الدرر وبه من بين بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يتجب وليكسف الصور كمن برى الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدبي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لست في عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف أسرار فقر مد مكوسي بنفع

عزية لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت قلنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك زاقيا قال يا كثير وتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به افوق من فاق وبر نجفادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهرت وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر حطني به عمن أسر أو جهر مشى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا قير قاهر النصر أدني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وضهي حتى يسير يا يسر لسخي أن من نهى ومن أمر وكل ذي بزالة ومن أمر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب وبيرد برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل فيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي واستطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنت جنابي وكفني على الحصر كفتي الجوع وقيتني الدسر البتني فليرد زوي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر وبيد ذا صغارة وذا كبر هب لي أهب في هذا السفر تردتني ما به المياه والعفر أسعى جميع ما اختفى وما استتر ويغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فيخي من يبي إليه ذو مفر عليم بالتلازم السور ما الحديث دون وني وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر فبحرك نفمحه وقدني لبر لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفزل ألغي لغي وعني كف ما يجرضر من أقرى وقت سير وحضر هب لي في اليمين عدة بشر قنص بها يا رب ستة عشر أجب بجاه المصطفى ما قد جهر أجب بجاه المصطفى ما قد بهل نور البرايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بلود كل من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر ونجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمضا كل يا رب البشر عنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قاتلي في بحي من قبل مكر طبه حين قاد جيشه وكر بجني في البحر وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت ذي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك ذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر نبت في الأيام ضرا ما استتر وتمحو يا قيل غافل ستر أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بها بين الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذكر الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر ويتوجه إليك في سفر
وتجي تعجيل أو بن بالظفر أكتب صلاة بالسلام من ذي القدر للمصطفى والتكفني كل

الذين اتقوا قاتل الأكرم الذي قدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت سلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر وأمات انقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هديت لي كفانيك من فجر لي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله كمخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر وكنب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قيت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدر لك وشكا وعلى الإغناء قدر لسي من تاب علي وغفر قلبي به كفاني من كفر يسع باقي ليقلد النهر ساق لغير جهتي من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر مجازي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي إما صفى وسر وزحزح الإداء لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قل لسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر قل كل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما إذا لي خطر إلى سؤية من قلاني الضرر وليفارق قروحا كالضبر الضي نحليل أزاق للنحليل أزال لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره وعبد قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي كفدسر ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلنا الصور
أن قد عيوب الصغر مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر قد علي بي قاد من كل نبر رفعا كما سجع عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر قولي ألا كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكن لي إلى من افتقر لو سواه أعطاب للمقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وملته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو الانتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قناصف عن قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في

قال النبي ذي المراتب المضر قلت من نفى عدوي وقبر قلت وما أعمى كمثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بضلي جزاء باق لي ذخر مثلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر إلا شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماحي شمل أغطى ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يضلي خير خبر ويتولي وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في مغر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر كيف ذهب من الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر وصلواته على ماح الكدر قنحني الى دخول الجنه خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفذ عداي اجمعين وليس انا حيث

نحن وأما جهتي موافق أدوى ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني متزن جزاء ربي وجزى المشفع قبل إلي مغنيا أن مرفعي لم تنحني جوانب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا الحفيظ القواه بالتبصر أدب ربي كل من قلاني بقضيه.

قدت العذاب طردا للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسوى نحن يا ربي ليدا معا سوى لا نحيي لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور إذا يتوجه لنحوي السرمدات

يتيم وأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدة كفده لي إليك مدة نفعني في البر والبحر ما وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو الأقرب.

عن الكذب والخيانة بقى من لي كان بالصيانة أن كتابتي صان الدين من لو البرايا والفعال والزمن بعلين بمكاره معام كلا سواي لمرادي جمعان لقد وصلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسليف والتكسل وطب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراق والجدل إلي أصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذه الدسان لي هب كون كريم هذه بلا أذى لغير قذرين قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواطي ولي الصف نزلي مري يحمي ربي عن تزلزلي وقل تلاوك يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن بأذاي مقبل لكن صرت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجلي لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفل كن يبشر مع رضاك محفلي يبتئلك ربي من تقولي وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل ككل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غير قطن فكل فضل يا عالم الإيجاد بالتنبل هل لصلاح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك التجائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب للود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاري خير مرسل قايتك ما تخير

التوفيق فضلا والتسديد كفاني في الدارين كون الإله لي بيت وجود فيده غير محدود زائد المولى مغني رجاء.

ساري كوني عبدكم خادما له بقلبي وجسمي مع مدادي بالتسويد. دعني إلى ذكر وشكر لكم.

الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم كن لا شكري بلا كفران كم يستعنني عن كل ذي خسران آياتك فتني العارين كم أصابني عن ضرر النارين كم أشكره شكورا شكور من شريم كم كزه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا واستنحوا جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحيل غيري العرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدري لغير مغن أغنان ليس يراك ولي

والكرسي خطيب رفيع الله ذي القدسي دماغني الشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه.

العزيز ويقم بالله القدير السرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمد مصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بالصفا كالكليان ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة الجدير إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلكني يا خير اللحب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليه

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم، عنك رضيت راجيا كتب كليم على دمع أدمرته فيك الكليم، إني نجاة وعطاء

قال: قيل وعزتي فقيل هو مددي وقل هو لي خبئي فالأذن سلبان إنه صمد عبد واحد من بدايه ليقمع فاق المنى وهبان لو تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري وهو لي أن يقل لي صعبق جذبا لو التجعي واستكفي في أبد المكر والكبر والإعجاب والكذبان إني أخاطب من ما زال

مالكيك أسعف وتوسع وقفني سلبان بين الحق تشتن وقفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلي بتسي بالحنفان فثبت وتزقني سؤل والرغبان زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صلي بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما وصلي ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان نحينه لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلم ما عرضي وبياني الذكرى ينال معانيك ما بعدي عيش شكرا ابعث لله سنين وحديك اعطي داد بالقلاق والجحد باليك بدني بالمقت وابتغى

صروت قالت سمات مبعد الغرور قصير نحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود للتأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أنسيهكم ولي الوعد نجس أدب ربي كني سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روح

وصية تكزر العطايا، كل كلون يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا، كل من يجتنب الخطايا. أوصيك بالعلم.

عن حرم التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم. إذا أتاك عضدي كتابي فقر من كتابك بالمتاب لين لسانك وقت

كوج من لي جاد بالخلاص سلام ذي الجلال والإكرام على النبي درجة الكرام. فارق يوم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان.

كسل حملت بك الكلي وجسدي قراضي يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في شعبان نبي الأمان والهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نرشكه شكور المصطفى نرشكه الشكر المصطفى وفي من بجاه استفان قال الله خير من هداك وكش ومن شفان ومن كهو من عفا وكشفان رصد رعت سنين بالنبيك

وكانني بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت زيارين كون الله لي وكان لي بالجود كالمناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا وتبكون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي

هو الذي دعوته متى دعوته استجان، هي بما عني يزحزع الحجان، هذا لي سنة من جاراني، يطلب المنى من النصراني، استفيها من يبارك.

ومحافظة بالتبصير لو تبه عن الإفساد لكونه اليوم من الحساد. الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لا انتقام في الذي يكلم الولد لا ولم يجد وليس بولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد حولي ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل وصحبه وكل يحمدا جده صلاة وسلاما وسعى من انتهى وتجملي توسعا.

كل ذي اتساع قلبي إليك ربي راضا تيعدى وساقني الأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضي كل ذي شقاوة أنت لي لي دواما تنتقي كل الذين ظلموا يا منتقي نبهتني تنبيه الكريم فاضل العدات وما أرون تبلغ زيد في الله وفي خير برية المبشر الوفي قافلة قلب ارتداد ما جاء بشاة ومداد أخولي بالمصطفى محمد بر صلاتك عليه الصمد مسلم

يا سوى عمري كل ما صدم نبغى يغي الله ذو المخالف ذو المخالفة ضيء ما أود أم لا وخلا أخالف نبغى يغي

تفلي له البرايا وحدا لغيره عفو وجد وحدا هباء ذو القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا نفع لي علم مال حياة كل يقود لي منا حياتي نفو لي يستمع لي لم نفو لي يستمع مع البصر لا لقال النفع عمري والعمر لا لما جنت لي لكلامي ما قد رفع وجدته به منتفعا انت لي لكلامي ما قد رفع لا وجده بك منتفعا انت لي قادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم قل بصير متكلم ليام ذكر وشك به ما كان ليام فلي دل على الوجود نفلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم قيس وقادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتليك لي

وقدر عاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهين قيم القطب على ضيائهين هذا يقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة إلا المزبدين العدو مخصر

0: قال الكتاب: من كفاني حستدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جند منبر العطن فضل القلامي ومدادي والبدن، ويصيح لحياتي يددا المحاب نصري قاهر كسر سلاح من كان يباهيك فانكسر، والعداء لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين، نور قلبي مالكي وعطني ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والهزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبدي ولي حب أخي أصحاب القناة، إنك يا وهاب ما فاح المنام وسخر داء لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابا وسخر داء لأبي حبيدة وكف عني خلنا وكيدا وسخر داء لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر داء لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر داء لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الخرائي وسخر داء لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد وسخر داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجنان وسخر داء لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليل وسخر داء لأبي أيوبي والتمع عني جملة الحيوب وسخر داء لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر داء لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نملة سخر داء والتقين النفاح والإسراك ولأبي سلمة تبي رداء وكفاني أبدا سوء الخدام ولأبي مسعود يكتب يا جليل ردا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر داء لأبي مخسي والهام أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاوسم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داكا ولي وجه سرمدا هداكا ولأبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا ولأبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورث البلا ولأبي كبسة سخر داكا ولي يستخر كل من هداكا وسخر داكا لأبي مليل وسخ لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى إندي دوام والسخ للأحلام ولي أبي مرسد تكسر مدى خير ردن منك ولي تب مدى وكل نهاري كيوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولي أبي الهارس سخر داكا وفي بصير كل من والاكا جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسب وحب لي استفا ولي أبي بردة سخر دن بلا نهاية وسخ إلي الأملا سخ لي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائخا لما أروم ولي أبي الأهور سخر دن كسر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وقف ما أبيتم أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل تسبيم مني تقبل والتكن لي وغفرين لي وكل ما علي كفرين أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سالفضل ولي هب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك وارتضى يا كريم أن أبي اليسر ولي هب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد وعلى اله وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه للزخرى في هذه الدنيا وتلك الاخرى صلي صلاه لي بها تكون في ابد الماسيح يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا احمد وآله وصحبه والتقبلي به جميع حمايفي من قبلي أطل لأجر مالك أسناني وطاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كلي به بسر يقود رخدا ملكا الباحي لسي حويت كتابه وكل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناء وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكالكلي فيه رضا وصبر سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم ولاني الله الكريم الباخي dulara li nasabhi wattibahim la narqulubul halimin ajmahin li bilasan wala kaydillahin lillahi ma fil ardi wassamai wa khayruhu wajada bin namai huwa allazi sakartuhu bi khalamin bila asan wala hidan aw alamin malakan ilahu wa rasulun alayhi taslimahu nihmasulun lahu baqai wa huwa nihmu maliki wa hada lima wa kullu malikin kun fayakunu li yasakhara al muluk kama bihi khanitu an kulli suluk allahu nihma ahadul ilahum khatan wala ilaha illa lahum laysa biwalidin wa laysa biwalad wali yasafa kula sayhin sabalat sahal li khayr kadawal makariha bahin muridun la yakunu kariha manna al habib khalil al habib bi kulli sulin sirru khayr rabbi afana allahu biman ahlahum khatan wala ilaha illa lahum wala dil bahi alladhi laysa yamut wala satanhu jihati hadal mumit illa yaqara maluhu al aqyas farawadun minna al khiyas taba alayhi as-sama as-sama wal ardi walil jinani li yanhu al murdin wajahna al bahi jamil bi jamil wal siwana hidallahi tamil ajabani al mujibu ha muwaffiqin فيما به سكرته من أكسس لنخادم خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجمو رب السماء والأرضين والهواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي أن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وساء سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لنحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراك كفيت كل سنب والإشراك إلا يقطع كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخر سنت ليا كنت لخلك وهبك القديم بما يقيب عن سواك يا قديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائم بلا مدرة ولا جفائم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باهر أنزل الكتاب ساخد لخير أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وخد كفي اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جماد ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارت وتجهر هالية تهلي مهبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقات في صدور إن ساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خاد ربي في البهور سحادر في حان تور مهوره أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخاد لي بصارات الكبير طيب نفسي اللسي لي بسرور كان وساخ للسوى نحو الشرور تاب حل يا خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تالفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مده للحبيب السندي خليل الأسر المسيل الفندي أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسه الجواح خلدي كرب مفلنسي حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به والسيد أبت ربي عند من لم يحضر بخدمة الماهي المسيل الكبر للمصطفى وجهت عند المسبر أبكار مده المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوف سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى فيه السماء دون حمد لله كل بنبي سدد ختم ومن ينهو أصاي يردد هذا لي الأعمال خير المنجد بجائي من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في العللي وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحد يقود لي سولي بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسند صلى عليه من قواص الفند وجهت كلي لرب الأهد مسخنيا أن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير سجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكل كليم من الأساك المفسدين نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فندي فيما به قد جاء خير سند للمصطفى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبر كرمني مره سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أنسان يمتداه ند بن حتد جملة ما لاحيت نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجال الأهاد السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قصائد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله لسي قلبي هدا منورا وخاد لي سوي هدى أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفى من جهدا أسكى صلاة خالق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تقليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دوى من ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك حاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب قلبي أن جلد وسلم قبل به وان خاد نهوي كرم قبل لسي دار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصول من يحبه وأتم آيات سكرن رافهن من يحكم أما جاءت إفس مقن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متيتسن قلت لربي بنبي مستمن كل وخاذ للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولي هايسوان عليه تسليما مبين من لهن قلت وخذرت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما بدت أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضل له الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدا حلاهم عصم مهاديه ردا خلاهم نيل النبي لمرعا مناؤم بفضل من أل وراء أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سير به أنهاهم ربي له أروم واستهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باق له أذناهم رد لخير جهتي من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسل رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطرد رجاء من يهوى النبي يوجد محققا عند كريم يوجد رفح بالمختار رب يهبد من حبد وخيره لم يهبد رسولنا نبينا محمد خاد له من الكرام السمر بايه خير الخلق بالنيات وخلم بسكر ربيات برأني القدوس من آفات وسر عبده بالالتفات بنت الذي صدر من جهات بما لدى مخن يدي أدهات باه مقابلية بالممات ووقت خارم بلا سمات بري السكر مخلد الهبات على الذي ثبت بالنبات بالله لم يأتي وليس يأتي من سن عبد الله سل آيات باه الذي كابدني بالخرخ ووصما لهذا الانسو خرخ بريت ربنا جاد لي بفتخ ما كان مرتجا بخير رتخ باه بي الذي صفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمتبع الله أنا رؤفقي عبدا خديما خائدا برفقي بمن وقع كلمه بالفلاح أفى النبي أن الهدى بتلاح بالمتبع الفرد الحسيم الخلق خلق جملة الورى الخلق كتبت سلمت بها من أرخام بوقت سن وقبله أسترخام كفاني الأسيس وقتلا بسخام أن لا يقبل بهذا ما تبسخام كبت رسول أرسي أدوان أبخام أني بماهن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كالكلي وبحدوي جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخ يبيد كل خب بلخام كتبت والكلق لقطها رسخام في هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدام يماثل المختارف والهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسال السمدام فأخ نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سألس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمدنا وأن الدنس لخيرهم دب اللهين إسخنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرام يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتخم من رام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتنا البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قدمها أدناسي ميسا مني ملال خناسي مد لخطي مخجل القياسي من بيباها جملة الأكياسي مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي ديني توحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناسي محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أن حراسي يغني وأن حسن وأن تراسي مهنتها السيدان والمعاسي ناوي هل النوم أو نهاسي مد لي تهرب بلا إنجاسي من خادل الأمن بلا إيجاسي دعا سكور الله دون باسي كون الإله لي بلا التباسي لله كله بلا وسباسي ووسط مخجل أبي نواسي أداني الله بلا حفاسي وخاد الردوان في أنفاسي نويت سكرا إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء والرسل في السر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك القديم إلى الإله بك قطحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأذان سماك ما سماك في الآذان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلو هدى نويت سكرنا في انقدار سلام لنا محمدا ففاخر سلام بس البقاء بالصلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الظهر والعصر استري له كالجهر لي كان بالمنى بلا تخرب ولي جاد بالصلاة المغرب له سكوري بقضاء والعظام وجملة الحالات قدحا والهزام كان الإله لي وأن ماربه وخاذ لي يمنسه والصبح مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكري في المسائم تابح لي ساكر مباهيم وجاد لي بسكري في السباهيم سعد لي ربي في الليالي بما بي فصمها الإيالي كرم سل الليل وسن النهار لنخاد فيهما بالانتهار رد لخيري ولخيري داري أصوى ودر رسول أقدار وجهلي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلاء أن رمس وسق بالله بالالتفات وبالنبي قد مها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخني يدي أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجهلي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين تردام يقول لي رب البرايا وحدم سرا به أفضي إليه الوهدم تسيم

توجه الأسى والكرب به إلي الله مهت الخرب مد إلي الفضل دون كسب خلي وهب له وأسبي دعاء يستجاب دون قلب اللهم من جسمي له وقلبي وآله وسمبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل.

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. لا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجه

نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قاد للعيان. نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعد، زنت له قصائد الشكر.

واجه الجزاء رب العالمين، واجه خير الخلق أحمد الأمين. إلي قاد الله في الترابي، منسي ما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. إلي قاد الله في الترابي، منسي ما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. نوجه الشكر الله بالتأليف، بكشفي المخفي كالمألوف. أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها. لا خطابي بعد عام مسس، من ابتدى الخدمة عام أسس. أبليك

حطني يا معصوما من الشقاء يا باقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبقويك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل.

قني لكل من مهما أمد يدي فأجلي بالحسنى وبالزيدين نيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجزه أغنى.

الدين الشفيع المصطفى السندي. تزادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان، ملازما كل ما أهوى بلا فندين، لمن على المصطفى

لو خطابي في شهر حوى كرما وقاتلي فيه من قبل لم أجديك هل جميع لي قد كنت راجيه طبلي فأخذني من مناي جدين لقتدون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي لقتدون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري

قلني بنختار ولجمع منيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم للمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائك

نفعتني صل عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد وجهل المغني عن الكيفية ثمن ما قنبعته كيفيا كي أوصل

منجلا تني مالي حليب كن حرا ليقود الله كما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية أيايا واحد ولسوى نحو فر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا كن جبر محب لي بالسوليا حب أباق

بدان وصل اسماء الاقماء بعت الجميل فقد نهى عني اذاي والخمول بياني المغني عن الكيفيه وليجمل به الكليه وان من شيء الا عندنا خزائنه ويتكل الى من انزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن قني يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قاد لي كرما ملا يزال لمن

طيت مغني حب أمك مدين ثق وكاسب ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسب ضر زحزح التعبا أذن على واحد ما أن يماثله سيثنى به أثنى ولم يعبا خذ السنام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضان والمنى والأجر دون أذن وجبتك يزيد الأمن والطربان أجبت ضيقا وفقرا.

نواسكوك للجنات مرتضيا مرتلا خيرك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

من أنا أمير فيدك فأودت كلي الحيفو قلاد ربي لدى روضا يقود رضا ويشيق لي في شيء الجيفو لازمت عافية ليست بعافية وشنح جنابي طيق أو تلفو أعطاني الله سرا وجه اللؤمان قلا سعي وتنحو نحو يزلفو جات الثلاثة في من لا شريك لهم بعد الثلاثين حتى قاد للحلف خلفوا قيم لي نعيته زمنا قيم زمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريق في الخيل يرتع

كن يبتغ به تعلو لي الغرف ولا تكن له والجود منسكب أحيى من فضله المصبوب أغترف مصليا ما سلام بالجنان به أنبئ العداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهرا أو زاخمون نفى المسفاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات مقادري فيها من السادات بارك لي في الحرم.

الرحمن يقودني في كل ما مني يفين كن الكرام وهو الصانح يفين السلام العرش العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملام للمتقل المصطفى أنت السلام يب أحد قل الآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرد للمنتقى خلي السلام الصمد.

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير، هب للنبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد، من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن، سلام العصي وذي الكرسي واطي والسماء على النبي، ارتاح البشارات المليل يا مغين عن السلوك والملوك، طيب مكوس المنتقى حيث بدت، طيب مكوس المنتقى حيث زبت، وقل له

أمطار تزرع النسوان نحو الحزن بقى الولي اللي الصان ما اتزن نفع لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع العرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري

إنك تبت إلى الله أحد كما كثير من عبادات تحد. دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله فنحي وقل جهادي خوفك غوي إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكر غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك الحما كليتي عن مفسد أمحني

الثانية كما يودي أن أكون عانية الساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حن إبليس قط إلا طلبه مخزي كفور جلال طلبه لغير النحو الباقي من أرضين الصبع والطباق يصحن حن لنحو سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان نحيمان أروري أذهب الحزن كلا سواي فائزا بما اتزم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أن يسمني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفعل غير الله قبل في الدري بهر برن الأسود كدري نفى لغير الله في الدكار كل أذل جره المكار علمنا الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكري

من يسر المنال دالي بروني من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زعزع الواسي.

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائي وشكره على صرف حسد لغير نحو مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعمام طي علي نعم ربي منعمان أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طير في حزن حصين منه طير الجنان ورضيت عنه فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما نحى

أشكر نعمة على ذهابك ظري إلى غيريك بالإذهاب لا شكري بكتابه العزيز وجادلي فيه

بوجهه الكريم تقرب المصطفى أنت لا يريم تشكرك اليوم وبعد اليوم كليتي أمام محوتك لومين هاجرت لله وللرسول كما أن يخ

وجهل الباقي بانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك.

النافعي وقدت لي فقه إمام الشافعي ووجهت ليك من كمنا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا فخير قائد حميد حمدا.

البشير بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما من لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للضرر علي يوصل الضرر لسيما من لي لا يوجه الضرر لمصافجة عند المسلمين ولم يستمها مصاحب الأمين ملك عند

الدين نبذت في الله وفي الرسول طبعت وولدت خير الرسول قلت باسم الاله الحسنى وبصفاته العلى باسماء يقودي الله العجل الرحمن ما شابه الصفاء والامان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالي عن عدم شهدت انه الاله وحده وقلت مؤمنا اليه وحدا فجعلني به له المخالفه من الاستقامه بلا مخالفا اكمل لي له القيام بما صفت به لي الايام اتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد كمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة والسمع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركان كنت له بالنية ولي كان كابي الصفا ومري والمكان ملكني جملة مالي أراح ولي كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزت قل رعب رضاه فزت شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم واجهني البعشط والجميل ولسوى نحو الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب والإجاد بالصلاة المغرب لا وسكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيوت العادات قطعا العشاء قال الإله لي وأنما ربحي وقضي النزه والصبح مضي الخير بلا نساء مجادلي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي وجاد لي بالذكر في الصباح شديد

وجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وصدقت بالله ليك لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد.

جزاء ربي وجزاء أحمدان جادي الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام جادي الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مرتجيا عطاء كن وعني كشف الغطاء نيته قبل غدا النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداه ولكل بدا هدى يسوق لي ما شئت مما عندا بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور فاديني بالخب ذي التدمير بدفعه وجلبه عني لي عنيت

العالمين ولاني الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنالني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المريض جزا في القبر ويوم النشر خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النشر خير جزاء من جادني بالبشر ربنا الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا فلا لي الهادي وجاد بالسعاد كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري ماجي من حاسو سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كم من خير سواب وغيوب بالله فاق

قال حساب نفسي لعداي والحجاق وابن المتي دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبق نفى العليم الشك عن كليتي ولن يقود ما

قليف الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. ألا لي من قاد للخيور قلوب

رمضان لقبل قرسولي وما سؤلي يفوق بالحساب للخليفة الرفيق أي تبقى الصلاة والسلام ألي ضربه عن الإنسان أي من ما عنده لا ينفد ولا يريدني أبدا من يسد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فجغلي اللعين السرمدا وانقاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بالعوث من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

اللعين لغي نحويك يا حفيظ يا معين هذه توجه أزا للنحوين كم في كلي من لغن بالمحوي هب لي ما قلت بذي الحروف ولا الحياقي أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاو والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله طلبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأزا ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ولن سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون من غير نحي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من

الرحيم. غيب تغدو إن عذري سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدان. لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق. هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضري وقلبي يطمئن. يفد قلام ربنا بعصمتي من الرجيم الأذى والصدمة. يسوق لحزبه في أبد فقم كفاني كل من لم يعبد. من يئس لعين السرمدا هو قادلي يمن النبي أحمدا. قادلي القرآن ما لا أجد لغيه إنما الكتاب المنجد. لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد. ناجاني منزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل. يطوي العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان. ان تلو ابكار توحيدي نفت فلا غير العدا وكل الشفن. ابن حني مكن ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة. هل انت بالحق بنا المين ولم امن لغش او لخون. رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء. رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء. وثقت بالله تعالى وحدا ولي انجز الكريم وعدا. حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي. اذا دفعت باللسان دفعا وان جلبت القاد لي ما نفعا. لساني احتمى عن العصيان وذلك فزت

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد من رافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحب وكل من رشد. الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد وعد واصطف مني لخلا، وجه اليوم واهب الأحد وابيض مشاهد كل أحد. أنت السميع والبصير والأبل، هب لي كوني بشر كل من عبد، لخيدي سرور وكفن الفنن وصمد لي كل ذي ضمن. سقي واهب تقيني الكبد وليسخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد وبيضاء وسرور ومدد. يا معصم تري من العود لدن ومن يستيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أود في السر والجهر والسقلي ما أود. أسحل اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني بذي لك التحد، بكونك العليم لملئ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد. صدري استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند. وصولك المنجي الخديم من كمن وصلكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الله أسأل وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، نيت من جل عن شبه وعن خلد، انت حوزك

فطر العظوم التي قد ودها جملا وجل عجمي الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل الذي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملالات اجلس قيلا تغفر بيا أخي بمنى ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانطر إن بعد السور قد حصلا سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أصيب من إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به يا ضيفنا الكسلا من ضافه الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان أسبقين فطرحها بالذي غفر قلوا كلام به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيران لقيت ربا كريما لا يخيب من لا القتل ويقي الضيف إن نزلان فاق ضيقا لسيء قد تعبت به ينعتأ به من عندنا نزلان سلامة من سلام هل أعتأ بها بجاه من نهجه نمحو به المللان كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني كيد

فقري إلى الواسع الغفار القدر يغني جنابي في الدارين عن كدري. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسورين نيته مغن واسع صمد قيس بلطيف بي ومقتدرين نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقرين أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الألا صمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشرين أتي بحبك عني يا حفيظ أذن ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري قليتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وسد بشر احفظ جنابي في الدين عن فتن وزقني القوت في عتن وفي يسر وقتني الشرك أغني أهله وقني فثمد ضرهم يا دافع الضرر وجه لي الدهر أرزق

0: وزريم غفل قلبه واستر به الزللي وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أقيم به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحليم هنا مناي معا يجب هذه العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لجال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصلع قائدي وأصلع قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقرى يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقد والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألان لي ما كان كالجبال ولي يسوق ما سر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختالي أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطالي هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنخذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صل على المختار ذي الفعالي رسولك المنجي من الإخلال ولا واستحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضا هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلا يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فسد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور وكفن الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإسره يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوخ فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال لك الأحوالي خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورمل الأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن

0: مالي يجر حولا عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبذت الحولى مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والذيلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لي نيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صلي على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولى وليسقر ما يصول صولا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخالف والجحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم كل من مالي ضريا صدم أكرمنا

كتبت لنا جزائر الخمور قالوا هنا القبل مكائد الأمين ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابت لنا أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجادل الوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تلكين رزاق.

وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف خزيانا حمتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زدري.

حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا. فاجعل المكن زافا بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. أسر لي الخير وعصمني وجدا شدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قل

بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنظم والنسر سجعا ثم ميزانا حجيب قلبي تقبل واكفني خطأ وطم حسيني وكملني بما زانا أبي تجولت كمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجه يوم

رأيتك هي ميا برا علي له تكن يخجل ياقوتا ومرجانا أنت العلي العظيم.

وتكفي كيد من للحرص قد مانا فيتك يوم ذا فقر إليك فكن لمغي وافتحا لليوم بيبانا اطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود

بدل وعني كف عصيانا واجهلي الكشف والتسخير دون عنا وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتعوهب لي فتعوهب

ناجاك مرتجيا ألا تخيبه وتكذيب بعث الخلق ميزانا خيب أجعلي يقليك في أبد من معيك وكان الحج ميزانا لا يطيب الأماجر لا انقطاع لهم في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العدا تظن لنصرته في البر والبحر يا من إن تلن لنا ناجاك مرتجيا ما أرام في عجل يا خير من أمه من كان عجلانا أنت المعيد لي أبغي البقاء به.

قام قلت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقضني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي العين صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني فوجدوا من اعدائه اللؤمان غنيمه فتحت بيبان مزمونين جزاه جل يغني عن جزا الامراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا إذ العدا كل أشكال وتخمين أتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بالتفسير والتأمين وزني على الحق وهو الله.

مدد وليعين حقا كل تعيين. أطلعيهما الأسطان عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين. فهو العزيز لي ما سال مقتدرا ضعفي فسال مني.

إلى الحساب يا ما لاقيته رمضان إن النصارى غدا في أم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعي وزد

أقرب صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قرغي سند لي قبل غدر وسخوا يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر، ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر مزلة مسودة معنة، نفل غير لي قبل غدر وساقدري إليه ذو القدر، لقد العليم والخبير فقنا هاد أجره كبير، أشكره على اللسان العربي ولبه سلب خير القرب، حمد رب العالمين أحمد وربهم على النبي يحمد، إذا تلوت ذكره الحكيم قادر الإجابة والتحكيم، نسي من ليس له كفء أحد فلاسجع صادني عمن جحد، ويسرد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان، نياني الباقي القديم بالكتاب ولسوى نحوي زحزح

سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى. بركة المختار ليست تسلب كلا عليه من رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيئة.

لله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشك الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتوب فلكي المشحون من يقول البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قمي صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية بالمعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا في مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان قل ولي صف الحياة والجنان نايت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لأخطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعلي عن كل نوم وسنن شئت أنك الإله قطعك وذري قد أن قطعت قطعان وشكورك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسير الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من

اللهم رسول احمد فاق الرسل قل انبياء فضله من ارسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم ياتي

نبينا رسولنا المختار الخيار كلهم مختار شالي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشكو

وجنبي أنور من بدر ومن كل من ينفه بالقمة قم رافدين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر فرعمد النبي محرما كما لو قاد العلا والكرمان ملك ملد النبي الصفران بشاة خائدة

ولأحمد أضاء ذي القعدة كذا في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

حباه من بقاه وقدم قصبت انقاد به لنعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب الله فاقد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم آية ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بإني عبده وحاشم حاش نبي الله ما لا يعلم إلا الذي لوح له وقلم قد إلى خير ورى المفضل يوم من قاد له المفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قاد إلى من اسمه المؤمل وله من قاد إليه الكمل كذه دنيا ويقصر الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومرض بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن كل بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبه كمنحى ذريا قولي بشر رسول حيز عن

هداهم نرم والي هدى الهدى حلاه حاسم عدي غدا خلاهم أيها النبي يلم بأن مناهم فضما عن الورى أغناهم نا عن الخلق معا مداه على تسمى

رجوت أنه يسوق الوجلان لغير النحريك والأذان والخجلان هذا غير جهتي الذي قلان توصانني عن حسد وعن قلال أرسل أحمد.

كهاد بي قوما يرشد في فان فانه الرشيد المرشد بتليجئتي لا يرد ماذا باق له تفرد ليشك من له توحد يملك نعمه البرايا الاحد ويعطفي من لديه يحمد بقلبك وسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بسم ابن عبد الله ذي الآيات كيبتل المدح بعامد الرخان ببكسٍ وقبله حُسط الرخان كفاني العزيز شخصًا بزخان قال لي قولًا بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصًا أبخان عن نعمةٍ قلت فيه بخبخان قول إلهي لي صيدًا جلخاك فيك كي أبي عدوي جلخان كفاجهات الست ربي

أحمدك عجز من لا يزال الصمدان. فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر. بركة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشر. وجاه من ساق لغيري الغرر، فجعل لي البرية فطرت إما لغيري ساق كل ذي بطر. فضل قلامي ومدادي والفكر، فزن به ما لغيري من مكر. فلعني به كفاني من خسر، قم بحياتي يا رسول الله السر. فاق نبينا رسولنا البشر، والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم، خيرا كثيرا وصفاء لا يريم. محمدتي لمن

لكن ومن أتاني عتقك قلبي استبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وج مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق النحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق أتاني الله بخير عون وصانني أما نحى فرعون أشكره بالحق دون مين كما كفى كلية الغمين كلا سوى يساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتاني لك لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس أيا تربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس أواني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على فسي مات باق لي أبس نادأه على الذي لي أبس أتهم أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعل الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا الساق لغيري سنتان ولا يريدني الدهر عاما مسنتان فست بأن منطقي

تضيء ما يزحزح الذهول، انقاذ نحوي غدا يوم الخمول، تراك يشفع فيهم بجميل. يقول أمتي وغيره يقول، نسي نبينا دا حيد العقول، فيطم لي فادي يطمئن بي ويفضي لسواي من يئن، وسيلتي لمن حسودي لم يعن سيدنا محمد.

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن كل ساعة ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطل فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار ما لي كنز خزت إلى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس فرع في دين مثله عقس عن ولا يراه والوعد نجس نير الشكر من كفاني القدر كل الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجت ولي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى غير جهاز.

طيب للنفس وطيب للجنان، من قادي مع الكتاب للجنان، ادعو عبيس لغيري أبدا، هم بحروفي في البحور عبدا، علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله. كمن الجميل خير المنزل، كنت عن الأعداء والتزلزل، نمت ذكره بخير منزلك وغيره مع القراء والنزل، نمت شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلين، أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل، مدعي

وغيري وجلي كبقي معه تفضلا أجلي نوت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكل فضلي كنت أخذ كل ما رضيت لي بك بلا ترك وما أحببت لي إلي قد ما شئت في تعجلي يا مغنيا خاطبتني ببجلي لك

وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو كتابي وفق القبلة أني وتصدري فيودي ربلا حديتني فبه ربي الفصلا وبي بصرهم ولجه الأصلا عليتني نهجا يقيني سبلا ما وتحني الأزا والخبلا لك سكوري بتاريخ المصلا يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي يبصر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للكلاب وصر ما به وأني انصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إسنفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي كمل الخبر في الأملا فصو بأنك تقف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لي رساخ منه أقلا إلا يسف في بدني والأكلا أذكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صلي يا رب براءة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من يتلى مجلا صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر خد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوات تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لاب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني زلا أغريتني في بحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبل الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دوام ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحضلا أن السواب يديم الحضلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكون يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكلكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقيني الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فمن فه أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد سلام لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر زادة الأخيار أساهرين من تجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم حسن خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداي يرود بالأسهار ذي الجلال الواحد القهار كل بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع الأيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإشار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المتحف بالمنين بحرمة الرب ذي الخيرين وحرمة الاثنين سل بسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون اكتب سلاميك لخير الكون بلال والسهم وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين أني والحارين والهمين
سلم جنابي من العارين وابلي الامانه في الدارين لرطب المختار اهل المين فاكتب له اني تسليمين اكتب لمن بهس بالامنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين اسقى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا اهداه ولي منهم صلبا لو سكور يا مصليا على من استفاه وهداه فهلا من مته وخسير النصارى في البر لي بجائه انصارا محمد واله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب القهار من هداني بالمصطفى الذي به اداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي ان جسد حالا وحدم بكونه المهيد نلت حودا الى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور اساله وانه الوهاب له الاياب وله السهاب له خطابي واتى ببالي مستغنيا به عن الانبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم وليكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنمه أيوبي مطلقا يا رب الاستجب حبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعائي يستجب أهل قدر بجائه وجائي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكف بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وصر مدن كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لي وسابي وحبلي طوبة دبتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجوري محمد المسيري كل أود مسخنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سو الجلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمار الصالحين الكرم الخر الكمار أني تولى مدبرين ترى وسيلاقون دواما ترى داعم الخلب في إمساكي مصونة اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وتركوا طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلقون ردا يوم الخيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الحقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوق للمرام بهم يقيني لا هو من تنصرا مسخرا له وقد مسخرا له ومن قد حصرا ضيق الذين استدرجوا وخلبوا وجملة البلاد هم قد طلبوا أني أصاله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ماسيته في أبري بجائهم بلا أسا وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي مع قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلام مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام
مقتربا في البهرس بهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سهوري نهمة الأيتام لسرمدا سخر سوي الإجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال سحترام أبدل سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوالأصاب خط سمامي بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلي ربي بالسلام في العلي وسامي وسيد أعلام دعاء يستجبت في سلام يا مهني بالجود والإنهام وجهت وجهي للقديم الباقي ذي الأرلين صبحي والطباخ يقيني الهدى مع الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاخ وسقر بالمكرم الرساخ مسخنيا به أن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سسرك والنفاخ وبيبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مع الإشراخ فصب بيه كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبل خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ منح لي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجه لي

أهل الخدرين لو تواجهت بهم في المجرم وهدي مجاهدا وصال هجرين لو خطابي وهو كافي البجرين الواحد القهار محتل أجرين أبلي يا وهاب في سصحرين في سر فوق مطلبي والجهرين يا الله يا مهين يا سنسرين ردي هداية والترد لي حصرين نجي جنابي والتقلد بسرين والتقن الحساب يوم الحصرين صف حياتي أن لخن والشرين وصف كل أن دوان والضرين ربيتني رقيتني بذكرين فنجني من الأسى والمكرين ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبين نجيتني فيه ورط لي جميع إداي فيه يا نسير يا سميم يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرام سبيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجدت وجهي ربي في المساني وجدت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الثاني خهري كل هاسد وشاني وقيتني فلي رصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي ساخر كل ذي عدواني أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محردواني بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميس أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دوام كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداراني أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حناني يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذ المهل إيماني أودتني الحطى بلا هرماني أنجزت لي وربت لي زماني دعوتك اليوم مهل إيقاني يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندهوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان للمصطفى والآل بالإخوان أطب سلاميك مع الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مع السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميدان يا من كفاني يستوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسمي من الألهان لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصب بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره بلفس والمحاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسماني كالقلب والأقلام سائدماني لو ختابي وحما أوتاني عن كل جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف ملك مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدنان المتبى المطهر المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من جساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني أيس أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلي من الخسران ولي يربط كل سي كفران نجيت كلي من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصا النيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدى مها الأسمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندهوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم ولتطب جناني له بآله مع الإخوان أطب سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى الكبر مع الخسران
وجه السلام عليكم محرد واريم لهم ورد لي

0: بالعدوان نجيت كل من ربه الثاني من خبر بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. وجهت لله الكريم البر وجه ذا تهيئ للبر، أشكره وكان لي في البحر واطج الأوبة مثل البحر، مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر، مصلي عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر. الحمد لله الذي بالشكر قد جاد فضله والذكر، مطلع عن رضا أن يجري ومغتربا عند عداي المجري، ناديته بقلمي وفكري وبإهمالي راد أهل السكر. آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ الناف الشر، أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر، مجاهدا بقلمي بالنسر ونرمي يا من قد ثلثوا بالكسر. نراهم القهار بعد الزجر عن يومه رمت خيرك أجري، وقال الله له بالنصر قد جاد

ولسواي السائق أهل الحجر لوجهي فارقت كحزى صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عن اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أمطرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له واكتب لي بجاهه لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلاعدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم.

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرمال.

ما فاقمنا في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنان موزره أو المقر الأسنان أكبر بن عداي وحدين

أهل اليوم على كون الضرر ونفع ويزحزه الغرر، قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج، وجهني لهم بهم بحكمة وكان لي وجاد لي بالنعمة.

من مكر أهل المكر، فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر. ما قد مضى من ضر أهل الغدر، مدعاتي برضا وبشي، وليكن في القبر هم النشر. ربي اشرح في دوام الصدر، سحن بيك أكون مثل بدر. نبهتني فبيعت ذات البر، كما يحاكي فعلة المغتر. من عيوبي ضمني للغر، وليجد بأحسن المقر. يا الله يا كريم يا ذا الدهر، هولي فوق ظني في ذا الشهر. خلي فيك ما يديم أجري، وثمر ينيل عني يزيل عني حجري. أجوت فيه منك خير الزخر، عبدا خديما لك دون فخر. أكتب سلامك لباب اليسر وآله، ونجني من عسري. كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تسبح اسمك بحمد الله رب العالمين، مصلين على إمام المرسلين. تسبح بحمد الله رب العالمين، مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه. هذا وقصد اليوم وجه ربك، ما يؤتي في ظنهم إن في الشرك. كل من يعبد رب الملك، كن عابدا مجتنبا ومنتزل. كن وجه ربك وعن سواه مل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلون. نعلي يعبد ذا إشراك، كن للخسر والإفلاس والهلاك. يفوز من لم يكن ذا التفاتك، لغير ذي الجلال بالمنات. ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي. ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي. جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي. وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي. إن حبطت أعماله وإن خسر، قبيل الله بفضله يا ظفر. قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر، إذهما باب الخلق. قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل.

السلام: كبالله دموا في اعتصام وعملوا، كما به جاء الأمين الأعدل، كما به قد جعنا من الكتاب، تمسكوا بالحديث والصوان، هذه طريقتي وفيها ألمعك، طريق القوم الذين جمعوا، فهمته عن الكريم الملهم، مستغني به عن المفهم، كان يأتي الكريم بالكتاب قبل الحديث ثم بالصواب، يقودني إلى انسلاخ من بدع، كما سكيت بما الهادي الشرع، أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة، مع تعلق به وخدمة، لو لوجه الله مول النعمة، كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما، أعطوا أدم على ترك ابتداء، مسجل لوجهه قصد اتباع، بين كتبه لذا النظام

ويخدم الماحي باستمساك صلى وسلم عليه الله والآل والصحب ومن والاه. أكرم ذو الجلال من له التجات بصوت جامع خوف ورجان لشري إغواي سلطان أبد علي بالحق يعبد الصمد هذا المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك فهو غيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتثال يقلي يعبد بالإخلاص واتق الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيه من النارين إذا الإله وإذا الخلق جميل يعوزه الشق لوجهه يطين كبو مقت عند معطي الملك تنقى العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يجرك شرك ومحو

المسلمين عن بدعة قبيحة بالسنن تول أمري وجنب النية أما يحول بيننا يا ربي يا تول أمري وجنب النية أما يحول بيننا يا ربي يا أجوت أنك أن أكون ربي لي وأن أكون لك حق ظنيا بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدأي هب لي توبة النصوح وتتني

الختام وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع.

أخبا، صلاة من خلق أما وأبا على الذي غير السرور يأبا، فكلي واشربي به فصي بظرف الحسنات سيدة لمحسنات، ما هي مفقت موقنات عند الذي لم يدركي كن فيكون.

إذن يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله.

أن الذكر فانتحي إلى سواي المكر مدلي البر له والبحر لو بحفظه كما ونحاني سحر مدلي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل من حد الرد

وجدتك لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وزعت في العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنا أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا تحزن.

الأركان وجملة الأفعال والأحوال. أترفع الصوت وترفك اخفضان، وابدأ سلامك لمن لم يرفضان. لا تكذب الدهر والدم على العمل، ولو قيل انت فتفوز بالأمل. ولربك بطاعة الرسول في السر والعلن

وجلوه كلك يكفك الضرر وبهيك من كل جالب غرر أشكل من جل وعز الوترات للبرايا والتفارق بطران ولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر للمهد الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتلبرك بك بالالتفات لغيره.

والقول والعمل تحويطيا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واطلق له، لوجه الكريم خذ واطلق له، ارزق إليك ما تحب أكله. من التمس في كل شيء مخرجا، فإنه خير مغيث فرجا. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قلب له تجارة فتربحا، وكل من رضاه ربحا. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيئا فذاك في عمر الله. افعل لوجه الأكرم المكرم، تحب الذي رمت ما لم ترم. تب من سوى ما لم يكن رضاه، وضعني بالشيء الذي يرضاه. إليه تب من غيبة وكذب، ونحو ذيني لك خيرا يجذب. لوجه الكريم حبك كل من آمن مسلما يطب لك الزمن. خذ الفرائد مع النوافل مع التوابع، مراعي النهج رسول التابع. أزكى صلاة الله والتسليم عليه في الآل ذوي العلوم. لا تبغض المؤمن وانصح أبدا، ولك المؤمن بحق أبدا. فبقى جميع المؤمنين ناويا، خير لهم تكن لخير حاويا. استغني بالله الكريم المغني، وبغيره في أبد لا يغني. تب من دلي الشرك والخفي، تب الخبير العالم العليم. خذ الجليل القادر المقتدر، ويقضاه يا حبيبي ابتدرا. إذا لك الشكر فرم شكورا، لو تعالى عابدا شكورا. رمهم ما تزيد

الفقر رجم رئيس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطر رجم مخدي البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا من جميع الضير قل يعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإحسان.

ثم لك الملك والمليك كلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن النافع.

أسكار سلام يليك بهن كبد مبارس على الذي سبق وثبت ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب الورى لك المحامد فصل

دعوتك اللهم أن تصلي عليه في الغر السحاب الأصفيات. رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاي خير المرسلين قدوتي، يسري العزرة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهما، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن، يسري الإسير

قومك والعبادة والعبودية والسعادة. أقيل على المعالي همتي قبضا وعزمن قسمتي. لك إلهي ظاهري وباطني فازح الجميع بالمحاسن. يا من يلين الحديد لين قد يكف عن كل ضرر. أجب الجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي. محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه. رب عليه الصلي ثم السلما وآله وصحبه وكرمان. يا من أتي تقول لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن. قلت وقد الشكر ربي أبدا من الشكاية.

اسمك صلاة على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وبالكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أيديك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من في المصطفى جادلي فضلا بألواحي كتاب ربي غدا كنزي مرتبتي خلصته وفي الماحي بأرباحي محا عيوبي وآسامي وعلمني بكن علوما سقطني سقط زلاحي كيني الغد كسا ثرمدا وبه جات غلفا وأفناهم بمرضاحي وقاني الموت والأمر

وبيه واقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياحين. وهب لي الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزل وكل

لقد تبين لكل كافرك كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول منالي حبي جندا.

ففزت بالأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت تلح ربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله للبقاء أدري الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره وما لما اختار حسن الأقوام وهذه جزاء الشهر.

وعملا وأدبا وحلما. كن يكون لحية والطرفة كن بحين ويك المفيد غرفا، لا تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

عن غير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال. أجي وصلي أجي وصلي بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا. ربي زدني علما أبلغ لك المحامد المدامة. صلي على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني إمن تفضل وشح الذهن. بالله وافتح علي فتحا تنيل عزيل عني غفة وقبحا. زين فادي ولساني يا جميل نسيت القرآن واجعلني نبيل. دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة. نعوذ بابك ليك لا يرتجوك عن كل من كل قوام.

لقن لساني واحلل منه العقد، وجهه شاكرا وذاكرا ابا، متعني يده بالسمع والبصر، وقوتي بجاه افضل البشر، اجم صلاه وسلاما ابدا عليه بالال ومن به اقتدى، ربي زدني علما. قد ليله الوجود والقدم ما بقى لي سواي ما صدا، مات مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين، بان قيام ربنا بالنفس وصاني عن كدر وعفس.

يقول يسمع السميع والبصر إجابة مع بقاء من حصر على من كلامه كتابا وقاذي العظم في الكتابا من على متكلم بما أطهرني ومهر قلبي بما من لقاذي الخير مريد عالي حيث سميع قلت كل عالي الله موجود وباق ذو قدم وإلى الجنان استاذني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف وبالفعل له توحد وليقاد فضله بعد له القدرة والإرادة والعلم والحياة زائفادا يقضي سمع إلهي وبصر أبي مواهب وعمري يا نصر من تلك الكلام أحسن كتب قبلها ربي يفسر الكتب درى قادر مريد عالم تلغي نحوي ما نواه الظالم نعال حي وسميع وبصير كم تكلم بقائي ذا قصور يودلي موجد كل عالم كفضله مزيد

الله أجب ستا للخيار ذو البقاء وجوز السابع واهب البقاء لم ينحو ما يختار

الجميل الحسن قوان قادري ما لم تحزه اللسن ما قال العليم والخبير ما بي فارقني التدبير كما جاني العليم والخبير كما بي فارقني التدبير هديتي محية من القلوب هذا مضعفني وجهي

قاسدون انت لقاتي بتدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الاعداء والنيران بقى وحافظي مع الجيران بقى للعسل وذي الكرس

بشر باقي بأني باقي وقادني مواهب الصباق قتل هذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وسط توحيدي على البحور تمسلم لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطل بحق فزعق كل المرض

فقد لي كضميري ذو امتهان لغير ذاتي تمتحي المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون قيت وجه الكريم لكيان علم يا خبير زال الشكيان ويت وجهك الكريم لك يا قيم يا خبير زال الشكيان عليه تلازم اليقين للجئان في كل شيء وتطيل

هديتي بذكر والحديث علمت التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسي من محوت مرضين عنك رضيت ورضيت.

0: ولك الشكر بعد حمد راضيا، وقضي العزم في أغراضيا، ولك عزمت بترك العود إلى اطمئني فجزت بقولي ما يتكلم وإني لا أعود إلا لما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري، يد وصانني بأهل بدري، كرمه أحجل كل بهري، وبان لي في البر ثم البحر، سلام ذي العرش العظيم البري على النبي رسوله ذي البري، شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري، الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني، نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام، ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله، أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا اجتهاد، لك خلامي ومدادي يا جليل ولوسيلتي حبيبك الخليل، لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك، هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم، لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية، اجعل جهادي كجهاد الصحب وبه مهدني خير الله بي، يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله، هدمت أبنية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا، دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدر، يليني السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير، أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم، لهكت بالصلاة بالتسليم في الآل والسحب وزي التعليم، قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا، ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا، من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما، إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب، لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم، ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم، أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاسه البلاء، لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا، مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يرومي، يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا، نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد، وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا، لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا، نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر، يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت، جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار، عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا، للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا، الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم، له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء، له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي، هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي، لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء، لسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم، كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى، الحمد لله الذي قد راضى للعدا وساخل الأغراضى، فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي، ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي، يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام، نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام، علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن، لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن، أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا، إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام، له خطابي واشترى وغفرا وكل ما علي عني كفرا، مد لي الذي لي اخترت بلا نهاية وسرمدا خين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وجل حساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركات كوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نيا بما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر معا كرمني فضلا وكلا جماعة سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من مها حسابي والعذاب كما مها حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذل له سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام.

ذكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذن مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتتنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمد وآله وصحبه والتشكري بجائه النظم وعندك اذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع ولا لوصحب ونظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسر به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهب لي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب صل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بيني سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صل وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصل عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجد لي بما يسر ورضاه قد لي ولي خد ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلقوا بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صل عليه بسلام بلال والصحب والإقبال الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك
أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر.

0: Tahiru salli wa sallim wal tubarik sarmada ala alladhi kulli bihi qad humida sayyidina muhammadin wal ali wasabihi washkur bihi suali khaddim jami'al mu'minina ajila bima yasurru nafi'an wa ajila wa akhiril kufara wa kfinal jami' kifayatan tasruna anta as-sami' wal tanyalil islam adha zuhuri ya khalikhal ayyami wa shuhuri fa innaka alwali alladhi tuwali wal muta'ali al-muslihi al-ahwali anta waliyul mu'minina fansuri المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت الى سواي النخم عفو يا رؤوف لقطمنا بها تباهي بجميع الامنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والاكرام قضيت حاجي لك شكري ابدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا انت الذي عن سبب قد تغني من شأت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي اخرى انت النافع يا من فؤادي ابدا يا نور بنورك الساطع انت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك انت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا انت البديع يا من له الأرض كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا صبور هذا ولي الصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطردي خوما تخو طرد العلي المفردي وصل يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمدا ولالي وصحب وكل أحمدا يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصل يا رحيم ولتسلم على الذي علمته فعلما وهو الذي سميته بحامدي ولالي وصحب ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصل يا مالك ولتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولا لوصحب وزن محمودا وصل يا قدوس ولتسلم على إمام المرسلين العلم وهو الذي سميته أهيدا ولا لوصحب وزن توحيدا يا من نفى العدا لغيري أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصل يا سلام ولتسلمي على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولا لوصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من اعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصل يا مؤمن ولتسلمي على وسيلتي اليك العلم وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحب ذوي السماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحب ذوي التباشر يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكني إلى سواك وبه بجني وصل يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كافي الخلا وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحب ذوي المناخب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصل يا جبار بالسلام على الشفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيت خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصل يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهري يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنية تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصل يا بارئ ولتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا فلالي وصحبي ومن قد طهرا يا من به قد جدت لي بالطيب بعد خطابي يبي نفسي طيبي لك خطابي تائبا وبايعا خبن ولي استجب فزيد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذى واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم الطولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوساب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لي بلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصلي يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصاب ذوي التقيد وصلي يا قهار ولتسلمي على الذي قدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتقود السولا وآله وصابه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصلي يا وهاب ولتسلمي على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته النبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصلي يا رزاق ولتسلم على الذي به محوت الألم وهو المصمى برسول الرحمة ولالي والأساب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل وصلي يا فتاه ولتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيمي ولالي والأساب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقدت والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامعي ولا لوصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسواي سقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحب وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد الشكر اذ محوت الضيرا وصلي يا خافض انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصلي يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول إلى الملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاقا وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحة يا قائدا لي غرضي براها يا من أعزني بلا إذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المذهب الملام وهو الذي سميته بكاملي يا قائدا لسؤل كل آملي يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصلي يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتقى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصلي يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نسير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصاب وقتلي أنذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجهي الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعوض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم بجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لج ليابدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها ابدا كفايه تسرني يا معطي الكفايه ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزه لمن به لي وعودا منجزا قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب الأجوب الضمائر إله سواي والأسماء أوصل لي إلى وشد بكوني الاتكال للجنان عليك بالماء المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به ما أعطى الظلماء وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم وليخط بلا عنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنين يغني عن التحمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوساب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سماته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وسابه واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مزاعي وبهد كل من رام بي الهدى دواما دائما صفي بقية مكوثية وكن لأبدا خضيت حاجية بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآله وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيتا وكل من لم يهوني قصيتا لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عنها ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا فيك أودني زو العلا أتولي وجه الله بالحلاوة كتاب وفزت في التلاوة رب شاعتنا الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسمنا أخجلت الصحابة إن الأمين والأمين والأمين دعوا إلى غير جهاتيك من يمين رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفى لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر من

أحمد ربي على الذكر وما لما أخطأت وحزت الأقوام هديتي قد عصمت جهاتي هديتي قد

من بكني ليكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني راضي قم وليكون بالمراضي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني أي الحياة رب ذات خير لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب وطفي فسق لي المطلوب كما جميع ما رجوت أبدا بلا فكني يا خير مغ

حياتي يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا قاية به واشترما قلبي طهورما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء هو أجيبك والطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سقيما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقن الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي ثلاثة عشر وقلبي بحسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا. هذه صلاتك مع التسليم ولي جد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا. أسير عسيرك والطردني ثلث ما صعب يا ذا الفضل، مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجدتوا وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عنه أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي وبكونه الحفيظ الأيديا هك عني نعم ربي قيديان استطيه البحر وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرضاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من تغوا عن ضرري كل خطيئ

سبحانه وتعالى عن سنة سعادة دائمة في السنة لا خطاب راجي منه الكرم من جاء يحب الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس والطيب الرجوع خلي صرمدا ولا تكلني إلى سواك ولتعظم شأني سلمتني من العداء فرض ليك جميع وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواء.

يوم اللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقا. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله، وقتل الكفر مع الإشراك، فجني العلم مع الإدراك، لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأخذوا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضاك قد فاق ظني ووهبت الفيضان. أعطي من الفيوض ما يقوك هي الخلد ويكفيني الوقود. أعطي من الفتوح ما أديم في شكر لك يا باقي القديم. لك توجهت بشكر برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس. أيس يوعدك في المحرم كاس الشهور والرئيس

تبدل علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك وله للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي كسعادة للراكع وساجد ربي اجزينا كل من فعل ليك شيء خير والتزحزح إلى لي

هي الحياة نفى أهل الزمن طلعهم وليكن بأمن ليطول العمر وفي باركا كواحدا قد جل أن تشاركا ليسخر العدا على بشرايا في البر والبحر وزد قرايا علي من اليوم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات

ربين بجاي أصحاب النبي الحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أشاء وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مناديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه القرين قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا غصره بحري فلتيسرك تبارك جملة ما يستطريه البحر فلتيسرات تبارك جملة ما تعسرات علمتني في البحر فلتعلمي كل بعد وجل

والتأمين إذ يفوق السؤل بالأمين بجاهه وجاه أنبيائك هل يكوني بشر أولياء نية من لا يخلف الميعادات

طوالي يهب زيادة وحصنان لقدام كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضى عليك في أوطاني بإسمة ولينا الشيطانين هبل فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام كلما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكلما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بالحساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروض والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحالي من البحور لبر زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل المسلمين ولي أسخر كل من لم يسلم يعني يحط كل

ومقال وعمل كل خلق وليكمل الأمل يا المتابي وبيوعي أكبر إذاك وجهني بشرى الكبرى يدكن كل يجد بالكون كل ما تولدان كن يا صالح يصف القلدا حط عيوبي اليوم

وصعبه وليهبه المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله شكور الرافع مصليا على البشير الشافع النبي وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي كنبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا ختم شاكرا وراضيا وليسوق صرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار تمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وإردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس بكونك الأكرم والمعرفة.

لسخي الكون وما حواه ولسخ فوق الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي ذات طول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي قد

تقري بتنفوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد، نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد، أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم، ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر، واجبكم لي غيرها مما أحب طيب الدين وتقني ما لا أحب، ليكن بكن يا ربي واجعل أمري جميعا أيضا ويسر أمري، أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني، أبتي لك به وبالكتاب.

همادي حمدي لك ربي ذاكرا نجيتني من الأعادي والبلاء فجد نجاتي ومكاتب إقبلا حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أخوي وإنديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك فينا الظلم لكونك المغني أغني كلي من في عن مضرة وكلي عن يكف رؤية النيران والسلام.

ثم عن يقبل فأنت الباسط والقبل الهادي به أباسط إلى الواسطي الكثيرك عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا تخما كل عسير يسرا سقني بها ما فق ظني أبدا تأخذ رب بشكور عبدا من أم باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن أقبل على لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجهي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني على الرضا كفي السر والعلم بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كل يوم يا ربي هب لي أن يكون كليك أكوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه البشارة تدوم بعدي واثن عني ربي كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوهي إليك راضيا أنك فسق لي سرمدا.

كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكمائم يا من فكر

سبحني بالغدن وتبكونك إلهك والأحد يا صمدا ليس له كفءا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاة من جميع الألم يا أخرى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل صمدا و

لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كناي قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد مصلين على النبي محمد يتقصائد لوجه

يا غدا في بك ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان يا أخرى وتضد لي الزمان أشجمع مع السوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا سيدي سرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلا وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني للكملا عني يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أقبل اسمك من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى ذهبي بعد الصلاة والسلام علي بالكل.

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان هبذ أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويدعما لي فوق الظن ما ليسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة يما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسرائيل.

حتى أكون عند أهلها رضان. آيتي لك إليك يا ذا الأرض مريا فيها قبولا يرضي. كفتي الأعداء والأسواء فوضي الجميع والهواء. تبت وبعت فمحوت عيبي كما استيت وتجد بالغيب. حبل كشفات بابدى مجاهدة قبل الفاء في المعاهدة. أكشف العيوب

والاستقامة بخلق العادة والجميع معروف من كان همدا كما رضيت عن كان مد حياتي ذات النفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين من على بوداد المؤمنين والعلاية رضاي مزعين اجي عبد الخديم ابدا مشاهدا لكل شخص ابدا يبكني للملائكه الكرام مسات وسوق بهم لي المرام لنصرك بالصلاه وبالسلام بأهله وبجميع يا سلام نلعيك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يصبتم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كون اليوم نوالا يبقى مي أكرم

فلفي قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم تبت مصليا مع التسليم أن يفزد به علومي وجداما لحلاوة العمل والعلم والعلم والأدب في كل عمل أنك رضيت وعن المختار والآل واستحفظ الأستار دعوتك اللهم بالنظام وسيادة من العظام

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تزلي عام جيش إلى النصير الحافظ الباقي المقدم النصير كي يساق فوق

وحن به ليسخر البحور ولادي الوالدات قبيحور ما يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويكسه بالمصطفى خير أمين على الكرسي بالنجاة من ثبوت وغرق ومن جدال وقبول ظلمني مسلس لك عذور وانتقمت منه

الديور بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجدور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن عبادي وبأولاد الدهور صلي وسلم على الهادي الشهيد أزكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير على وسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقري ديته له تشير ويصاب به كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصاب به دواما يوجه إلى يوم المرور على ما ينمو من أجل البرور قلبي أسمت من كل الشرور وكل مكر وأذى ومن غرور وجب كوني

طيب عائدا من لي من لي من عداك في البحور والديون نزف في الدين أفضل خيور لمن عداك في البحور والديون تبعلك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ودبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حيدا بلغه بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بكتابه العسير له علي الشكر بالدر النثير منك إلي يجود بكثير قلبي وأوصاني لربي الشكور هي الخلد وكل الشكور.

ما ثامي عليه في النصول وهي ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك إلي وجه ما تريد تربح ما تحوي لي لم يبح فلا أحمن والخيول وافعل ما بدل عند لي ما شنفعل بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام معا أخيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إلي سر في ثلاثة بلا فيقرا منه رم تقبلا أطلق بالعقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطن يسوء مر لك كالمواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت نار إن لم يكن منها نبذت ربك أعطي باتباع المتبع وبتاع الهدى البدعة بع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين ورحم الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغقور من قلاني ينسحب قلي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا ربي لي كل أحد هداني الله وزح زح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقارئ في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب للمصطفى الذي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط لك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غسط يقود لي ما لا يراه من كسط مدح لي دون علاه ذو نسط نبينا أحمد عز للعرب وزيت العجم زحزح الكرب يوم الخير جميل للأرب قال من حي له خير القرب يوم الخير جميل ليجذب فود كل أريب فانجذب عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغب أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجب مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكنوا خير البرايا ما احتجب ليمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لقى مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألب

ليسر كتبه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب قلبي إلى إضاءك فانقلب أخياري الوباق واللجب قامها حبيبه من انتجب رأيت من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فجأنينا به فجأنا تقويت وبقى أرجانا قبل قول يخجل مرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد

ما الشأنان وزاد الإنبئدا ما الشأنان لا يختابي رم الشأنان وزاني عند العدا ما الشأنان لكودي هنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختابي بحروف حانا في ثياث العقيا

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في باب النبي مزدانا أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا لا يتعني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا.

اسمانا في بقائك منذ حانا لقد نقصت الحانا رسولي قد آوانا كن الأمير أظهر العدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يمت من كتابه هدانا يمت من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

الرحيم ويقول ين صافيا ليس يبتأ كمثلي في المدح من ليس يقطأ كلامي عليها دين مدح يخلد كلام رسول وهو لي الدهر ملجأ لخير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجأ لخير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

خديم المصطفى وهو يدرأ كأم إذا ما مدحت المصطفى ساق لرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستبدا باب العطايا يبوي كي قال في أمدح من ساق كل ما يصرف آد لي قد يبوون رجل مديعا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يضاهيه مرسل عليه السلام من هو الدهر مزكأ يقي الله بالمختار ذري بالانتهاء وأبقيت أمداحا إذا الله تنكئ يقي الله بالمختار

فعن جنابي قد الضفي بقدمه ريشت في الدارين فرد مهنئ جالة تتي جنابي مهنئا عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي متحي قد صار كلي يحسن قيوم تداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما في أوب جنابي مأذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأوا آتني الأمدع سدا يسرني ويزيد أنحو ذوت أو تهزؤوا رضيت عن المولى ليغاض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأوا كيومتي تمدح يمدحك ربه ويني ربي بالعطيات أزنوا إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ وأسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره

اتنا ملكة المتبا بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جبه نفى المنتقى بالسحب قصد العداء أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علمه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لم يعلمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ رسول رحيم رائق

0: لعنقاد أهوى بأمن مع الرضا كمعلي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أينك أحولي ليس يبطأ المنتقى بالله من لم يحبني أخذ لسعتي أجي لأجي وأنشأ نفى المنتقى بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زي القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقات والاسم منشأ لا يقل مديعا لا يرى دهر مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدح أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصلي يا مبرئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلام وهو الذي سمعته مدهو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه واحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني وليعب أودن يكون أحمدا فيما يسر نافحا وهمدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أهب حيث كنت يا من له مها النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلا يخط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماحة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلحا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصلي عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه خطح الإمام سيدنا محمد والآلي وسببه في الآل والمهالي وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخطة في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سلق حدا جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليت هاجي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام ما صلاسا أحجل مهرباها والصلاسا خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفة الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسنبه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصلي يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله ستكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حساب والعزا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سهت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لأبدا حسمت من حدواني وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أنمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأصاب بالانتهاء إلى سواي اللي يقود ما يستهام وصليا وصلما يا حكم على الذي به تقود للحكم هو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسسين بسكر ما من جيسسين لجكسسين لك سكوري للجنان بجميع ما اخذر لي من المباهي يا صميم وكن بصرف كل سيء اتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصلي يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام هو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصلي يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما هو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصلي يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي لاهم ولا لوالأصحاب جند لاهم وصلي يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البر وقد قطعته خطرت في البر بالالتفات بهي صحبت بالآفات يقود لي مكان لج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفدوم يا باقي النفى الهدى والصفدوم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سكور رافهم صلي على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي اللهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين ترحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصلي يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام هو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وقدت مني خدمي إليك وصلي يا غفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصلي يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام القرسما على الذي حل البراح للسمام هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت مهليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرام وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل أسكرا وصلي يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصر ولا لوسم وجود بناصر يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك دهرمها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب الصلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حملا هو الذي سميته منصورا ولا لوسابي وسد مصورا كفيتني لجود ماهر بكن يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل الصلي والتسلم سرمدا هلا مبسر أسال الكمدا إلى سواي قبل حاصل يومي بك كما أسال قبل اللومي وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا وأخرى والتنبير بدري ولا توجه لي خلا أو حصدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بتركي يد ماهر معام لوجه باخ لي هداه قمها ومني يقبلا بقدر حسما ساتك يا من ذاته محسما قولي يسايا مهتخا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حباب ما كفا أني جزاهما رضا بجنتي أن كل سوه وأصا وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صل بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهتق والإطراق وقبل سومين هم استريت بي بصر خومين يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهاب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدنين من تسير يقني ساعدنين يا ربنا إلى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قصر مدام خير الصلاة بسلام حمرام وليهاب كوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي به به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا هو الولي والنصير لي ولم يرد لجد جهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسنهم وبهد جملة التي لم يرضى لي بكل ما ليطر من تفضلي أسأله هو الكريم الأكرم بجائما هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل صورا صلاته عليه وتسليما أني وقوده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي رام بقائي أحمدا وآله وصحبه ما جتلي بما يسرني ونفهم خطليم كريم صلي أبدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبة يا مهنين كليتي أنهوبا ليخط كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا ليخط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصلي أفضل الصلاة وعتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خم كما خفرت لسوي التحلق بيد لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأعداء كما كفيتهم بمحو دائم وخط لي صبر عن المناهيم وخط لي الأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وصحبه وخذ لي صورا الله خير مرسل ومرسل وخير من جاء بخير نسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولي سواي لن يرى ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولي سواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل الخطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفى بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنات نتل مطلبي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سيلي اقتارا باق به قد بحث المقتارا لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ولازم السكر الحكيم محما لطاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيادا وبي يباهي الأكرم الأحسيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صل بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي كوني نفع من تحلقهم بي لوجهك فأنت المطرقهم وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصل يا رقيب والتسلمام على الذي تقديمه قد حلمام هو الذي سمعته حريصهم وصن اسم به تريس وعليه وسن به وطابهن يا من به سقط لخير اللهن يا من يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية سلي بتسليم على المقدمين ولا لوسن بوصب بالقدمين يا من كفى فهادي الأخيارا وبتباهي عندك الأخيارا سلي بتسليم بالانسرام على الذي منك به مرامين يا من كفاني جملة الأكدار في هذه داري وتلك دار صلي على خير ورا وسلمين ولا للأصحاب واشكر كلمين كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصلي يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلام هو الذي سماته معلوم وانخذ لي في مده تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرق هذا لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم وصلي يا واسع هو التسلم على رسول الله هو السلم هو الذي سماته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وصدت لي وقت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهو سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء النسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيب كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صنبسي خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيسس سال خدمي مني تقبلت بخدر عصما سعد الكريم سلحة المحسمة ما لك قد وجهت من توحيدي يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع حقتي وقت تضره بخير حقتي مني تقبلت لدى البهور خطي وهب خطي وهب خطي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصلي يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بساهد وصد بما سكرته يا ساهد أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وحب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينقف هدي به مهد الأمن وصلي يا ودود والتسلمين على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحبه أهل الود يا من محوت الضرر وكديم وصلي يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأصالف مهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا أخرى باخيا تحبني وصلي يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدي لنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن قدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتي كالفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل هبادة لديك مسلم وجسرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل وجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسام وصن مخفيا وصل يا الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد بدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الضرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبله مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بسارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باقي للآل محسيا به الصباخ في سن سامي وقفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصلي يا ماجد والتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكوين الذي لم يكن ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصلي يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تباركت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا والتقنني عن الورى بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سحتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختار صل عليه ولتسلم وليا خصمني يا من أموري وليا وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تيه المقدمة من خزائن الباقي الذي رزق ضمن وتفرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختر لي وستري أبر في سطر وصليا وصلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمهام فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخط للمطلوبا وصل يا أول والتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر والتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسه بكما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله زي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسه بوخد للأملا بجائه وليكن وأسهرين بيهداك وفهاد محرين لجرب إيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمدا لمفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصلي يا باتن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصلي يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبسر من قوة بلبسكم ولتقسني ولتقنني عن بيوهم وحترسني يا واهب الرجوهم يا متهالي صلي ولتسلمام على الذي تقديمه قد حلمام هو الذي سماته سوهرما ولا لوالأساب يا سرحما ولتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

لله الكلي وهو الله الأحد، الصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد، سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولن يروض من جحد، قطعا ولم يكن له كفءا أحد، جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون، عن انتفوا معا بأهل بدرك

بالسلام يصلح كلي بها بكم فقط فأفلح. لما استوقت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير خير. سلم جنابي وطرد عدايا طيبه وزد به هدايا. وجه رجال بدن أبرارك لنصتي على العدى الأشرار. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

حجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى غمر غابت عن حضرته المقدسة ذوي الشقاء والأنفس المدنسة ألا تؤم بالبيد والأرماح والكل الإصرار والإطماع إن الذين أشركوا

على المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل.

وكذبوا وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لن يشتر الدين بانقلاب، فأعملوا السيوف في الرقاب، توجهوا

القليب وليكن بهم ولين القلوب منعلهم بيضاء يجريم بلا نهاية وكسر أجريم فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بالزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة نبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خير معتن بشكوري يا حري يا الفادي مدينة علوم نافعة أنت القدير والعليم واجري الفيض بلا نسيان ونجني.

أميت وتضعه أفضل المرامل من بجايم علي اليوم كما يسوق لسواي لوما علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب عليك يا ربي فعلي كعبي إلى أطول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحن اكل يا دار الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

بك والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرض أكرم الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسرك ويستنحو لجهاتي الشر لقين الحج لي ليس يموت

قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفرداً معمماً أحمده ثم أصلي بعد على الذي له العلا والمجد أكرم خلقه لديه أحمد بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أبي وأستشفعك.

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من الحياة.

في عذاب تطفني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي.

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا ويعد حصنا ومن جن من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نوت من الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبي كوني إذا تضحر وأدب نجي

إيه بين مع الجبل للأول أبدنا بالعدي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كل لكريم وبخان توبيخ إكرام وقلت بخبخان لك خطابي شاكرا مؤرخاك يا عم الزين.

غريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخات ذكر ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخات فسجي من لم يطعك أفخا فسجي من قد خلدت تأوخا لك من قد خالفوك دوخا أوتي لك به فالشيخا مجائه يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا بجائه لي عداك الدخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هار رسخا عليت عنك فردم لي الرخا وليب كوني فتى مصرخا بثري سلخته فانسلخا وجل كريم أرض الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخا أخذا لها بيع لي لن يفسخا بدت بيع السلع لم يفسخا أخذ لها وأبدا لن يفسخا يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخا لقتيل بعد فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير نكفخان ليور لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسدرجا والشمخا إيه وجه في الجيوش في الدخا قياس كل بانتقام كردخان ذا عمض ظلم قريب غريب صرخا إذا وصيه فدا

ليس مفنخا ذا أعمى ظلوم قديم فنخا أتكأتي دواما وفقها عضه يا خير عبد فقخا كون من سيف جهاد تسخا خير الصلاة بسلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم ذا استكانا لك الدواء لجسم والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من

من به خدم كل خير مخدوم شمم تؤلي القدم تتلو فجاد بالحسانك وذنقم الخبر كالعيان هو تأمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفى.

أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرى دنيا أخرى وكفاهم ضرا. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب رب السورى. أسأل كونكم معا

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان. من حب الأخ ليك يحب لنفسه رضي عنه الرب. علمتم الحق فلازموه وإن تروا خطي فأكرموه. علمتم الحق فلازموه وإن تروا خطي فأكرموه. لوجه ربي كتبت الداعية لكم وناصحا لأهد راعيا. يا أيها الكبير يا محمد كن للصغار.

غمات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد غمات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد وإن

لبدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجاد ليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثري وهما قد جاد ليك بالكثر، تبتلوه فكف عني مرضي كم يعتلوه وجاد لي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي كم أثر عين من خدم من رفدي.

لست بعد ولست بولد، قل لي من إليك ينسب الولد، ولعداك وتكن لي يا أحد، يا ذا انتقام ما له كفء أحد، بكونك العزيز والحكيم، هب لي إعزازك والتحكيم، بكونك الخبير والعليم، خبر وعلم واكفني الأليم. قسم جنابي.

الصمد قلبي عصمة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينته يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكسر نبتي هذا مشقي كل وقت ونجني من موجبات المقت أشكر يا الجار واشكر خفتين ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي ليس يمين هل بذكرك كفيتني اللعين ولي الصخر.

لغفري وكل ما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشرين من الحياة بشت خير البشر بكوني عند خير البشر وشري مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ملك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزل الزهر عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وصيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب ومن تعبدا أنت لي ما زلت ربا صمدا صل على خير برايا أحمدا قلبي يا ربي كل يهدى قم يبشر ولتفرح من هدى لا بداه الكريم السددى

الأخلاق بعض وليخلد رغدان لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي فضلا بالعظم المخفي قال يا ذا

أضيع قائدي وخلد الرعيم وجبه لي كرم الغني كالواسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيم قام به أنجزت ربك وأيم مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام هيا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي أبقيت الكلام أنت لي أبقيتنيهم يا سلام بعد جهادي بفؤادي والقلام خيطهم بأهل بدر الكرام فعنهم

عربي سلم فادي واسمي سلما من كل شيء قد جرد ألما يا قصائدي إليك السلما وثقني بالأذى والظلما نجبا كل ممن ظلما يا خير من نجا ومن قد سلما عليك وصني اليوم يا رحمن يا من له الدهور والأزمان رحيم يا ملك يا ديان يا من له الأرواح والأعيان بين يدي بالجنان تكوني وسمة الجنان يا من له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان يا من له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توج بك وينتفي له

كآلهم وصعبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء.

وتجيبن أجرا غير ممنونين إذ قتلت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنونين وجدت وجيلا بالشكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنونين.

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. آيات كل ما

نفيت عني من غر بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجون عن إفراد ومسنى أدبروهم صم وبكم وعمي كالشياطين

هذه وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكف

تنزلني وليعين حقا خيرا كل تعيين. توجه القلب مني بالشكر له بخدمة المصطفى والشوق يكويني. علي سرى بتسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني. لا بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بدر رحيم هب لعبدك ذا أن لا أحاسب في يوم الموازين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن إذهما خيرا بالتمزين. وجه لوالدتي

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل شيء.

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء

على النبي صل بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك زارج عم بالتسكين. مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون.

إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوز غسي قد تسميني حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين إن كنت لا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. ذلك يملي يقري بكن وله حمدي وشكي وفي الدارين يعليني. إن يضيف لعله

وكنه ليوم الحشر والدين إلا أقبل طب المختار إذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني لو الشكر في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الراء والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كب المراد وليطمى يخشين بالطي والجذب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكلي تحليني حببتي بالله فقد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعون من يتقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكوري بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني قبلت إذا مع أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بعماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع سعبه شم العرانين عليه الصلاة والسلام بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعون بطيج لي ورب لي كل ذي حسد منازع بالسنان.

إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكل صمدا واجعل مسيري ذا جف الفرار للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقع

غلاني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع البركه الله الرحيم نزع البركه الله الكريم نزع البركه

قنها لغيظري قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرتي مالي النحى لكن يقود للرضا والمنحى أعطي القلوب والأبدان بمن في

أثن لي نفى عن قوة كالطبع تسير المنير الشهوة بمن نفى عن علة تأسيرا ليت خيرا قادري كثيرا قيل قاد ذو الوجود والقدم وذو البقي ما كفاني ما صدم للمخالفة والقيام كليتي بالصوم والقيام حجبي عن العدا ذو الوحدة عبدا له مع النبي وحدة سلب

آلي غير من جاس عليه الفعل كم كن وترك إندي يعلو فدغر ذاتي أطلادك تيف ما لربنا أنداد لم حتاسين ولا ينحو أسن لعث أو لسواء الأثر هدلي صدق مع الأمانا كما له التبليغ لي أمانا وذلي وجه ضد إله خير نبي وأنبياء ذي الإله يسمى لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه اصطدروا من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نبي الأقائد السنية لا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها عند إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء والشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ويعريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دع ليلا ومكرها هكا الغمر ألفا أشعت فضول.

يقتضه عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مسفها نحن بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر السفها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر الحمق نزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا أمري.

عن مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كلما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود لي الباقي واهب مكرم ولقد ما اختار

لبقائي جرها نهاني إلهي أن سوى ما ارتضاه لي والعدا في الضبح أرضيت المدرى هداني بمح المشيع في العدا وسلبي لله دون المرمتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

تنزل الوحي المدح والصلاة وصعني بربه عمن قلان أبط ربي إن من لم يعبد ويسيعبد ببحر أزبدا يجد ربي عباده لك.

0: إلى سوادات الأذى فالذهبان ما تخير خلق ما لي الشهداء بعد جند الإله عهدان نفعني النافع معلي القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور أبي ولا يجح جهاتي من يجور أيالي الأكرم بالأماني خير رحيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنير مكانا ولال والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالك واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وصل من عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سماته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخد بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذاتي وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عددي يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل ميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيث كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باق لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته خياسا يا من به جعلتني عياسا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صل صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا والصحب والشكر ما رسم محوت كل ما توجه ليا من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوسطى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلمي وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولال والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولال والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولال والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا وأخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلية من الأدراني وفقت فيك جملة الأقراني حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاي عني محوت الشيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى خيرك يهديني أدمت للإله وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليادي منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقلت لي سمن الله وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولالي والأصحاب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بدرري ولي مناي خر وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصله يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا قائدا لي فضة كعسجدي يا قائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشهد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمخجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زائدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه ولتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صلي صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصلي يا قهار ولتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تخذ ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زاد الولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه والمسلمي على وسيلتي إليك العلمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء وما يسوء لخير النهو ومني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوارى القائد الغر المحجلين ولا لوالأصحاب والأهلين وتخبر الأعداء واصرفهم معا لخير قصد ضرري والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذا رضا ومقسطا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقدت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا رب كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه خليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علوم وصلي بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وقد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا عني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أطلقني أطلقني وسعى لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكائي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباء لي سلب اليمنى وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفصت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذن ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رأس الدكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي لي اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا بدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادما يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المناء فست بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خذ جوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الإله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمنا كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلامه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتبي وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحقه جملة ما رجوته يحقق وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها والتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير والتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه عنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاهي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبه وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء واسع بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لي وصحاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجعل فطوري فوق كل صومي وجعل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولتغني اليوم عن التهمم وجعل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وسل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد ما عني كل ما نجس مع جميع الآل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وجل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصحبه مع الرضوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القصد علي يصلي بسلام فافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شأن به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شأن دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى شأنيا مقيت صليا على المبلغي وسلما بحزبه وبلغي إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذلي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من قراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولالي وصحب ذوي الوصول وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصحبه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد شقت ما لم تربه لي أبدا لغير النهو يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصحبه وهبليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أمل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا وليقول

رضي عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعن ملكني الكتاب فاحفظه بيا وهو يحفظ به يا ربي إيا الكتاب معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نغيت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني به

وبه ترقي حزبك الحفاظ. تتل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغاية الضرية العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصوت ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر. يسر عمري يا رسول الله عليه

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد للإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت

ثمن قلاني كفه السطو الممين إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء لها يقود الله ما يخلد بشر

القرآن أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه للنحوي العتاب تبت إليه وعلي التابا قني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان.

ساداتي ذاق وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي ذاق وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا والله على ما نقول وكيل تواجهني جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان أجل إلهي أجل إلهي وجزاء الماحي قد أغنياني عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل فندري ما

المتوجة عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم إلى النبي وجهت في لي بر ولي هدية عنها ولا كل ولي ملك خير خلق عند بأفني سيرا به ملكت كل محفري إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى إلى النبي وجهت عند القلوى ما

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السماء

موافقا الظاهر بالمنقول وصارن الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيكبهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء لسساءه بدا من أحصيك نعم العليم.

أرادي مقضي ضاق في أغراضي وافي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع زرتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصية وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنحيل سيصرفت لي أجلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل تصرفت لي أجلك من غير كيل كن فيكون

بالمعقول أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباقي ليس يموت فإنه من لم يسالم لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن

قلب مشرك ولا أمين. لا شك أن الله ذا العرش أحد، قوى السماء الذي كفاني من جحد، أشكره جل ولم يلد ولم يولد كما كفى الذي نحل ولم. توسلي بالمصطفى يوم الأحد، قل الإله ذي البرايا الملتحد، خير من قد بارز الله الأحد، خلق ولم يكن له كف أن أحد، واتبع عزمة أفضل الخيور، كما تربي في البحور والبيور، أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي، أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي، نفعني النافع بالمشفع وصلى عليه بسلام الأنفع، نزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي، كرمني من جل أن تسليسي نجاه من كب ذوي التسليس، مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه، نفعني في البحر نفعا عظما، صرت بك في أبد معظما، إلي وحدي في البحور قادا، مطلوب كل من هدى من هدى فانقادا، إلي وحدي في البحور قادا، مطلوب كل من هدى فانقادا، لقما فر إليه الناس أفر مني الموت والخناس، إلى النبي وجهت عند المزبد أكثر مدح المخجلات الزبد، مدحت

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. غاب الحلي إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، موعظي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء، إثنة باق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني كل عاج امتنعت. فلغير جهتي الشيطان، ولي صفى المجلس والأوطان، إلى سوى مقتل لي دب اللعين، طردوا إلى سواك نحو المعين. نفعني النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه الفضل ونسوى نحو الساق عضلان ما تكل له بخدمة خير البرية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسن اعتماه الله أمر المختار قاد للوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغل مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السباق نفعتني.

فمضيت ابليس محل النوم طرى سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مضى

ولا قلم، قد يصيف التقييم كل ألم، خلي وقت لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر، فضل عليك يا مختار، لحرمة المنجي بما أقطار، هي المكاتب به جميعا، يا خير مغن لم يزل سميعا، رضا كبيرا باقيات صالحات، ويتات يديك رابحات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم، وجاء ما غمت وما لم أرم، ربي يا رباني بغير وهم، كن العدا وحدي أي مبهم، بالمصطفى المكرم المقدم، كرمني كأرتجي تقدمي، بألبذ جادلي بعينمي، وراغ العدا وفك ولمي، فكفرهم عني ذوي التعظمي، وجادلي بجايهم بالأعظم، لقودي مخالي من نعمي، بكن دام النعم خير المنعم، خبرني بالنبأ المنكتم، فزت به مصحح مكتتم، له شكوري صرمدا بقلبي، والقلب والجسم وزال ألمي، قلت ما شكبت في تلك رمي، بعد فراقي ما اعترى من ألمي، مجاورا لربي المكرم كرمي، وللنبي المشفع المكرم، مجاورا لربي المكرم، وللنبي المشفع المكرم، أجابني الله على المعلمين، فالواحد المغني عن التعلم، يقود المغني بلا تعلم، كنا في علم مزبا للظلم، فشكرته بجسدي ومرقمي، وصرمدا يعصمني من سقمي، شكرته بجسدي ومرقمي، وصرمدا يعصمني من سقمي، وزني على الفرد الوحيد العلم، من علم الإنسان ما لم يعلم، أتني الرؤيت بعد مزمي، كشحة جسم فأزال سأمي،

بالمنحتم أخاه من سره المنكتم تبطله بعض ذات فهم قضاء وتراف الزال وهمي أقول رب الصل ثم السلم على قسيتي شفيع السلم أجعوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسوايا انصرف

شيء نصر قيس وسنحون يبتلى أو حصر لفعلي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلاة والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هدية البقي بها تقر هل وطى برضا مقر إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبود أشكر بجاه شفيع خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بدعو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعال عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي

الصمد كما جنى بي بنص غير معهود علي من كل نص عاجلا وقني من الى كل ما يفضي للسيخود بكون مكاتبي هدى ابدا حجا وغزا امهر الحور والخيل يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد كون بكل كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤاد الدهر مفقود اسر جميع المناهي والمبيع بلا هدي الالم وصيرني بالتزهيد يا فضلك ما انسى

في سفري أبى التفاتي لشيء غير معهود. قل ما يسألت اليوم مجتهدا ثق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت هجر ربي يقنع والي ومصمودي. دعوت يا صلاة بالسلام على فوزت خادم.

الصفا والسيلتي والجنتي عن كل ما في أذن والجنة. هلك وعد من إلهي الكريم والله يلقه وعدا ليريم، يقودني جل إلى إخواني بلا تحي مع الرضوان، وفي وعد من كريم لينجز طلع علي شكره بالرجز. أيا تحوز ما يفوق الظن ويا أخرى من غني نوني، ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار، أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم، وفي هو خير مكرم وخير

يجب لنا قيم بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب، وتقني ما فيه سخط أو غضب. لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء. قد نسيتي أودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب. أبي دعوتك وإني ذو اضطراد، وردني عن الشرار للخيار. أي وردني سريعا كاملا يا مغن لسيرد السائلان. أي بجاه المصطفى قصائدي، وزق به لي جملة المقاصد. كنت أن أكون ذا

خاطري دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تفسيري الكتاب ففيه كشف يكشف النقاب قلت علي رب زدني علما وزه لي الصدر وهب لي فهما قل ابنا سعادة وفي غدك ورحمة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من ذي الساعة تحجر إلى قيام الساعة من علي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي السلال أي وسق لي جنة الأغراض ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدني الأكرم مع

قيدتني عند العدا بالخارقات، أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام إلي، كنت قبل في البحور الله ربي أمهور الحور، نزهتني عند ذوي الأدناس عن الجوالب إلى الخناس، أقيم اليقين أنك ليا لا يصفي أبدا كالكليا، لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري، لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جارين، قلبي نورت جعلت فكريك مغنيت عند العدا لعسكري، أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي، أهلتني يا خلفك رتلا في القفان العدا وعتلا، أهلت كل حاكم نحاني ما يسر القلب من ألحاني، لينت لي قلوب أهل الخير تمزحزحا من أمني بالضير، لينت لي قلوب أهل الخير مزحزحا من أمني بالضير، أقيني اليقين أنك الكتاب

بهيت به حزبك بالكتاب طلع الكفران مكر كل عتابي وعلى غير جهة الشيطان كل سفر الممر والأوطان أروحني شيطان جن أو بشر والله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

رضي الله عليه بالكتاب بلا عدا ولا أزن ولا عتاب. نفع عدايا جالبا هدايا بلا حساب وانما هدايا. نفع عدايا جالبا هدايا بلا حساب لي.

طان وما طال سياقين وحث الأقوما طلع لغي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطل أتينا في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل كبر ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين ثلاث ويخاف مني الخاسرون أطلب ربي لوجهي الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كم الزحزح لغير مري من جحد أدامني سلامة وعافية.

فساد هل ينتهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد لا تنتهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد على رأس العظيم وهبا كل كتابا بعداية ذهبا هبا في رأس العظيم قد نفد كغير العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لي عداية قمعا دفاع لبذني القطاعا ترافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومسيئة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسان جنده مهزوم أبا أوجل ومن والاه قد بعث الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات فهم من الدنيا للوفاة سين الكفار يوم بدي شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعه من عبده من عبده

لم يحب ربه فاندمغا يذوب النحوي وعرضي والبيان عنك ربي لغو أهل الهزال كتابتي فر بها الشيطان قلا سوانا وصف الأوطان وصلي سمنا ما قد بيعت وإذنني في خدمتي الشراعة أمنحني وليسي انحوني ليال قل بيع عني ورفقت بأياد إلي قاد الله مالي رضيان من تأين

ت منطقي لي حققت عياني نحو إنها العرش والكرسي كملتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أو تبرب بالله من كل اللعين طالب مثل خير حفيظ.

شعي لأرى ما ساء تنسين عن الكفار والفساق كونك لي قياس رجال ساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أحوي شيطان جن وبشر ويبخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العداء

أفي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، فمن صاحي أراد وفعل، ذاتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأناس، أكنتي

إلى سؤال قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسير فلقد الحق مع من يطلب كما سألني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمعنا ما قد بيعت قبلي لوجهي شرعة إلا وصل القراء والنزرة

هنا قبل الدخول وهو ناديك إذ على إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا ولخطي ما يفوق أسلا حافظ بخطي كسلا يلي كتابتي بمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس يريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصيم الإنسان لوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيات وابى داعيا لوالديات وقلت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعفو عن أبي وأمي بالذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أرضو منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا قيل سغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل علي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشر احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك

مغفرة ورحمة بأحمد، هب لأبي وهب لأمي سرمدا. مغفرة ورحمة بأحمد، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما. شق الصلاة للنبي بالسلام، في آله ولهما كن يا سلام. نقي صحيفتيهما من كل ما أجر ضيق امحه وسلما. أجب الجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا. ويتوهي معمت مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

وفي السر والجهر مع الهادي الوفي طيب نفسي وأزال كربي وفيه متمام القرب طهر ظاهري وباقي معاه طيب لك في الخيول

أشكره كلي بغير كسل طمخي خط نافع مؤسل مع الهو بالنبي عني كل أفراد رحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع ولا تهيك معنه الموانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة نصوح ويتاليا كتابه الفصيح.

0: ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع لدافع وجن ما يجب الزجارا انظري يا خير من اجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي واطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب اهب لي ما يفوق لحرمة المختار يا خير الرفيق أيوب داعي يا مجيب بالمجاب وكبي عني دواب الحجاب طلعي تجب وأعلي قدري بدعي وجاه أهل بدري نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدم أكل القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نبل خطوبا قوى الآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وحلت القراء وغني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعت كل عابد لله خير السلام منك حودك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسببه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قدر رسمت له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد ولا علي يا من رددتني إلى مهالي ولي قد رددت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الاقوام ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح المسرى به يا الله ذا المن الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اثن ما خيرك يا سهر من اليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار مستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها انت امان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجاتي اهليا يا ربي ان كنت كتبتني في امي كتابك سقيا خديفي عندك او كتبتني مقطرا علي في رزق فلاغفر واستر ان فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي او محروما او مردودا فمب به بعد صلاه وسلام عليه في الال وفي الصحب السلام اني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نحدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام وتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيرا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلاء صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمو وتصبت كما في خير منتل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسبه بلا انتهاء كما به قرقاد لي ما يشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صلح على خير ولا المحسم سيدنا محمد وسلم ولا لوسبه وحسن خلمي وانتر على كتابته يمن الكتاب وعبدا وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيد وكرمت وحسمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن في الخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم في الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درر ويسوا ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهبر ذاك محرداهم في كل شيء كالكلي يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدب وسخل خير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى وقد بدا يا ربنا صل صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد بن سلفه والتجنب وآله وسلمه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وتل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكوري هاؤنا وسدني ما يجلب السكر إليك خدني خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المسلمين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صل بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والعليم وصحبه ولستجب سؤالهم واغفر لي اليوم سنوبي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمه شكوري ودعائي يا سميع يا من به التنب الدر الجموع باقي وجهك الكريم وصهن ليم مري وديوري تصهن ولتقن الهجر مع التناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن وليتيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام وليجب ان اكون كائنا مع الوراء انهم اليك بائنا وصب بتوبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر وليحقق توبتي واجعلها ربي نصوحا ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهيم ان فليغفر ولتزد تنبهم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحه والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب واجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نصوح ماضيا استغفر الله العظيم واتوب إليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعة أو حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي أبدته ولم أبدته وخيره لم أحبرا ولسواي ساخ من لم يحبرا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به ولقاد الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس قبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللساني وفهادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسبك والي الحكم وحبت والهلم وكن لي يا حكم ودود الصل بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتخلني بنسي عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني وبهدية النبي أغنني عن الذي يهوخني عن سنني ودخلني عن كل ما لم تقترين لعبدا ومؤيوبي وسترين مجيد سليا على المقدمين ولا لي والأساب واسكر خدمين وليها بجائه مجادة مقدما عند سوي السهادة باحث سليا على حزيزين ولا لي والساب سوي التعزيزين وسلما عليه في الآل وفي سهابه يا من مها مخوفين سهيد سلي بسليم فاضلين سهيد صلي بسلام فاضلين على الذي سميته بفاضلين وآله وصحبه والتصهرين لي برد وفي سواه أسيرين يا صليا على المفضلين ولا لوسب سوي التفضل وسلما عليه في الجميهم يا خير مخدنا فيه سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسليا حبيبي صليا على المفتاحين كما يقول باب سنفتاهم بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحكول من استفتها من آله وزنبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقد له لسقطرام متين صلي أبدا وصلما على الذي مفتاح رحمة سما وآله وزنبه وجه الجميع مقتط لي يا رباح يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب وكن وليهم وليجد بالحمل المرضين أمير صلي المدى الأسمانين على المسامع علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصلي يا موسي على المسمى بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لي وسع بسوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيت وكنت لي بالحي ما وصيت لخط بسر ليس يحصيه أحد سواك صايخ لخير من جهد مبدئ صليا على الدليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أساو أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وصحبه وسلم وتخني إلى الجنان ألما وبدل لنا سيئات حسنات وقد قلامي لأحلى الحسنات وصل يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأطقار وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سن نفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألمام يا من ما أن يكل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صلي أبدا وسلم على مسنصي الأزا والسلم هل المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعهم يا من حياتي جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جهلته رضا برورا سل بتسليم بلا انتهاء على الذي به سفالها وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا حاديا لي خاد ما أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المقصي بتلاوة الكتاب يعون به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم وليا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سلفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واهد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد يتبي الجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أو صلاة وسلاما في جميع أهل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما أنت منك وفهاد نورا خادر صليا على المصمى بزاهب سيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى أنا وفي قديم وعبدا كل بهيش رخدين صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصمى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسامى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا واخرى واموري خدما صلي وسلم انا يا مؤخر على الذي به الهدى لي سخر قبل وما له لسوى يا برا

0: على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيعة محمد سلبهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسمي في قلب النبي يدخل وصلي يا باتن ولتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام ولتجحل النصاهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتن ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء صحصه المفاسد ولا تسق إلى جناب حاسد وصلي يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصبي وفيني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بالسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهو دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلهذا المحلوم اي صاحب المهراج والال الهسام وصبي والتحمد به اعظم نسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبة من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم أي ذاهب الخبيب والآل النجوب وصبي واسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكال توبتي ربي نسوها ولتصف نوبتي صلي وسلم أنا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدام ولسواي سقط كل من عدام أي ذاهب البراق والآل الرؤوس وصبي من كلهم بك رئيس حفو وصلي أبدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وسام أي ذاهب الخاتم والآل السراف وصبي يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الأصال النهويم يا مالك حبته بنهويم وبسواه من هلوم تنفهم وحمل إليه فدا يرفهم روف صلي ولتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامة والآل وسبي وسد إكرام يا مالك الملك دواما صلي وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان والآل وسعب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من إليك بنبيك أميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من إليه قصرت الصوم وخيره من جملة الحادات وبه يسر سيد السادات أيس أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذا الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخاري الفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلهم يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلعف قطحا ومنايا قدلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أودي مستغنين بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبدي.

الحكيم مصورة لاستمساك غلبهم قد جاب قد قاب جل الناس إلى التنصر وللخناس.

هي أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال بدر الكرام قميصا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بقلوا يستدرجوا وغلبوا وجنه البلاد حمقا طلبوا ان يزاله الكريم الاكرم بالبرين كرموا سلمي به وكاملي به وجادلي تفضلا بحبه نهيت به والاستجابا بجاهي وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نهيت بهم سنين التائبا مبايعا

الإسلام وبيفرح كل ذي إسلام. نبهتني يا رب بالإلهام مغترب في البحر ذنب هام. قبلت توبتي في ذا العام كنني اشتريت بالأنعام. بارك يا اللهم في اكتتامي ولا أهريك نعمة الأيتام. لثمر السخي ذوي إجرامي وتقني المكروه كالحرام واجهلي الحلال ذا احترامي عبدا شكورا.

عليه صل رب بالسلام في الآل واستحمي وزد إعلامين رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وجدت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

أصيب إن كان ذا نفاقي وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي ما شئت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقي وككب لي قاطعا وزاقي إيجاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناقي من عري العام بانطلاقي ولأجود في

الإرادة أهل الدحر بكلكلي وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري صل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علم وقهري يرضي العداية كل الدهر أشكره على رجال بدرك من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافطني وكافي البجري الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر ولي عبادي وتذليك عصري نجي جنابي وتخلد بشري ولقي حسابا يوم الحشر ففي حياتي عن لغن والشر توصف في كل عن جوى والضر رب

فهيم أجتي في إجابة قدير مغن كريم بالإجابة الجدير أوثيثي إليك بالنبي قلب ذي مسجار الجنب وجتوزي في الربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هبلي فيه يا عظيم الشان قهري كل حاسد وشاني تلقيتني فليرد شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجثي أعمى عطاء أنساني أدغره البحر

أطيب حياتي فرحة للداني والقاسي يا من يكره ميداني يا من كفاني غيب أكغيب أدغاني في البر والبحر وفي المغاني قلب رجاء كل من نحاني بسوء واقسمني كل الألحاني لا أسهل القلب مع اللسان وإذنك أشكر بالإحسان فوت بالأعداء

إعلاني بكفر لي كل من قلاني عن نفيت كبر الأزمان يا خير كاف مالك الرحمن رأيت

نجيت كلي من الخسران ولي رط كل ذي كفران نجيت كلي من الأحزان ولي شكرت مالكي ميزاني يا مكاتبي حما جيراني ولي الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويطف لغينا العاران تبتدى في كوكبي

طيقة النطل رب مع سلطاني أجرتني من حجج الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبه نور جملة الأذهان نور فؤادك

القرآني والصدق وتطب جناني لو بآبه مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجهل لكل من جاراني من عدن كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

بعد إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبروع كل قسكت قبل زايون هدمت ما بناه كل من جهد قبل بالسر قل هو الله أحد كني قد هوت أمري طائعان كوجه الكريم جل بايعان لغير التحاذرات والمجيزات إلى نهاية وحزن الباقيان إلى سوانا ينتحي التنازع مع الإيجاد.

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدثك كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد سيد الورى قبل الغداق تغرب لي أطاب الخلدان للمصاب جئت ما منه لهق من العجائب أراني فضلهم وجهت المختار عند البر بدا رضوعي أجل بر ملكته من كسس لدكسس هباه مثل ما مضى

كما عني محا مرضيا لا غلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بصول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قلت

وسيما بعت عني السلام ألهكت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشكو سكن يسير الأكلات إباة وكف عني

حصير كل قصير جلاب وجدام لي نوالا جزران بيتقني صلبا وعزران أنطوي عندك حبا خلا فتو عند من حببت خلا تبت وبيعت وغزلت غسلا من حلاوة تفتح

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنغي الوادي بيك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجدا من ما يصير طلا من الأغيب

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعت

صلاه الاصل العظيم الصمد على النبي وسيله محمد على النبي وسيله محمد ازكى على النبي وسيله محمد ازكى نافع الصل وتسلم في ابد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاه لجميع الانبياء واطب التسليم واشكر كتبيا نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والال والصحب الكرام صلاه الاصل العظيم الصمد على النبي واله والحمد رد مكائد العدا الى العدا يا من حباني بمخجل عدا اوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا اوصل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا اعلى بشارات ترى مستحسنا وجل امتي رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرى متى يقل كن يكني يا من يكون منام لم تكني لقيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وبالذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

آية كل يوم وأمسي راجيا وإن قضيت دون الشك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصل علي في من حمدا نصرا نصرا عزيزا.

نفيق كل من قناري فهرب تمائسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معاه من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحيم

عذاب بلا معادات ولا عتاب. ناديت تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم. إن وجدت هنا خطابا ما يقيني أفادي طابا. نصرتين فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير. صبر قد أوصلت لي في رمضان ما أنت منك قبله بالفيضان. لطيفي الذي أحببتان ليؤجال من أذى ذببتان. أجبتني جواب من تعالى أنصرتني.

بشير كل أقرب وأجنبي مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب المسلمين فرحا أنحى عن الأذى والطرحة طمحوك ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا لجعيال مستقبل

فاجلين سعدوا للخيل وبأمد يسعدوا بالطير وقمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد تناد من لم يطع أبدا تأي من أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باس والعرس بكى وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت رعوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل من صديد شاد

حق فزحق ولإله كتسقيه دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت بالله وبالرسول من خالف الحق والرسول برأ الإله من الشرك نوري كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطنب هو الذي ذمر غيره ولا أرى في شيء هدى والنولى محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدعو

وثوابا وجزاء، واعدلي في رمضان نجزاء، أدلي ما عنده لا ينفد، وصلي وما اعتراه النفد، خلت خير عالمين أحمدك، عارف اسمها كريم حمدا، فرحت القلب والنفس طيبت، ومن مكاره لغيره ذهبت، يصير خير عالمين قمرين، عارف اسمها

كي نصطفى وجهت ما لي قادان نفعا بلا مضرة فانقادان هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم يقوى الأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبيضاء تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عارف اسمها حبيبي ربيا قلت له كليتي في العالمين تمسني وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلا طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحسنا ولسوانا ساق كل من فلل هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل فسباق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي قصيلة

يقتدر يرى الإليم جوده يبتدر نايتك يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم يتبي قصيدي شاكرا لك هي وقبلي قد فضلك جنت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكثر إكاما من ما شافعا كل ما أردته منك انفعل

بالمعروف ملقني بكونك الكريما ما قابل التبشير والتكريما عظيم أعطتني ما قد أنسى كلما قضى من الضر محوت الظلما كافأني من ماله كفءا أحد

أني إلو كمد وجه الأكرم أنفع الكرم وذري بلا ثبوت السرم أسلو كهنتي القصيدة خارقة لعادة

الحروف ما يفوق الظمن للمعروف ناغم الحروف خلد الرباع يا من كفاه غن غرور والنباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم يا صغار مستذب الألام الزحزح القلاد يقيني كتاب الله وهو مبين قم يدعى والخير لسيبين أخبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت قد غني علما الذي سيكون كلامي هو اللوح مع مدادي لمالك كما لي إله الإله أركو مع طبي قد يعطو بعد توبتي لكن الحكيم يلقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الجزاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلدي والنبي عند اللعين مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح دعي للقط وهو مدين وناجي به ربي ليجادلي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبين وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك نور الدجاء نورا لدي

بلا انتهاء لمن داد لي بالذكر وهو قرين من أتانا من خفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى هو إمام سعيا والعظام كل إيمان كل الخير من يوم قد زحزح الدجى وأني محاك ما سألني وجود

وشيها لديه مصول وتأسي المولى يقد ما طلبته بكلي وكلي قد تقي حصول إلي تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين وهو جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستقل العدا قولي سبى الحرون يلين إلى كل آية أتت منه منطقي قدم أنه ما عشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين قلت بكون وعدي الجلالي حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام وبلا عناء وللطوبى بالسلام صار تعميله عن غيره وفي مراستي بخيره بثيغ لما صارت

مجاريهم من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على علي ويتوجي لربه به أبنه بخدمه كصعبي عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه العظيم كوني سعيدا

قلب قلبي له مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيكادة الدعاء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. فبدا علي بالتسخير وطب جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم كنيسة له مع التكريم. فلبجاء اصطفى

ناداك فاستجبت عاجبا له عبيته وردت أهله خيرت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلحا لطيعة أي إلهي بحر مثل البر والبنى فيك فوق القطر لك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إما بي خاطبت نار خيرك الذي أبردت يا ربنا إما بي خاطبت كمال خيرك التي أبردت لك كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدار من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطر

كنت ولم يكن لهاب بتا ويتوهي إليك الداعية هما في وسط عنك راضية كني ما أشكل والمنهيان وكلما تركته مخفيان لدي جنابي سرمدا للأودي وكف عني كلما لم يحمد وجمع

وصحبه الكرام. خديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين، كن يا قاد ذو الجمال البدران، كن سوان حي الساق الجدلان، ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحي.

متجه ويتوجه الصفاء والأمن ولا إني غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مطاره لي بزيد أملك ولي الكريم أعطى الكتاب قنوصاتي عند غير ذاتي العتاب أنا لي عز الأراضي والسماء فاطرى أبي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس ثم بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين قلت كل يد رب الباقي كن عربين الصبع والطباق وجدت كلي لرب الباقي كن عربين الصبع والطباق إذ يقال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

الرب ألم توجه وجمالك بالتركين طعبي قد محى بالحرك إلى سواي زحزح العارين وما يؤدي ضرر النارين قادر ينفع بغ

الأزل التائب الإنفريتين لو مصيري مع البحور وفي الأرض تأذى أجور وولي ورجوك مني قوي رضي ورضيت عنه أن يكتب على رقيب وعي على رقيب وعكيم وتجرى لي إن رب نشيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قوي وعن وبه غنيت تتبك لي له مع الكتاب تتبك لي له مع الكتاب وينبه بالحديث اثم العتاب أسلو خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلين ويكون ناجيا بفضله.

بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصلي أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلمي وهو نبيك خطيب الأمم ولال وصحبه ونوير هممي يا نور صلي أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولال والأصحاب نافي البداعي وصلي يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال وصلي يا بديع وتسلما على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومن يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل

حكمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذر عرس العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العداء يا من حباني بمحج العداء أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنا مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب للذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقدت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلقوا ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوق نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى لي وجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموني قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المستوى بعد صلاة مع سلام.

0: من عداهم القلاه يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا العبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أكدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باق خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة ذي البرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والملك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهمها ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل ليقت فضلك زنت قصيدتي ته شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذن عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وسرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تاب علي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فيضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس ينحون بسوء ذو بطر أجابني من سر علم لبقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المغتار أفضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر يحذر خلب للأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغنى خذر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهة من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جار لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون دهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير السمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي مال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفع لغير الله كل من بضر يدب عن دب أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خل من خلاني يدبر ولا يفارق قروحا كدبر رد للنهر أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النطر أشكره وأرض قلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدثر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ظلم مها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني خديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباقي سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر خدت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت التوحيد لواحد قهر للعدا من اغتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الله عاقبة الأمور وجهت للإله ذات برع من قوة وجهي بلا تجرع إليه جل تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه مشوش لو بقائي دون موت ماضيا بذكره الحكيم عنه راضيا يقيني القرآن والحديث قف الذي يدعو له الخبيث الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره له تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي له مسيري مع البحور وأرتجي الأوبة ذا أجور هو وليي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنهم عنك تبا يا رقيب وعتيد وتشهد

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، كن رجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله.

أي العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر وتمن ذك شكره في البر من

يحيى الفروج والسنن في وطني طوبى وفي دار المنن. أصل ربي بأهل بدر أضيع عنهم وأنار بدر، لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد، أنفي بها كل مسلز جحد، لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي. كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد، قلت له جل من افترائي بذكره وسنة الغراء. جزاه جل وعز راضا في العدا والساقد الأغراضان، لا ضدي القهار في الخميس وهدي بجنة.

كون مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال فت بكوني مع الرجال أزل لقاء المزحزح الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك المصفى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل هو الصحب وللعداق معا لا يكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 واطجي به سلازم البشر نبت يوم الاربعاء في صفر بعد

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في التوبيع بيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وتبرر لجميع الكافرين يا ذا الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كيف يوجد اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن يفتك

منك آية وانشر علي بركات الآية أسر مني العصر بالجواري قوطي العداء ذوي الجواري نبت ستزا وجدت بالبدل فترمضا كلي وارضي ذا الجدل نبهت لي فستزا انتباهي فترمضا ارضيك ذوي التباهي فست بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذل إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكوني

بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتلني قراي في اغترابي ضاب لي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

الأمين لقيت في الأعدائي بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور كما تقول بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش وال

أحد يا من لم يجد وليس مولودا سقيت المجتلين بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد بك

جئت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد.

تعوقني عن الوصول إلى العبودية وهو السولين. القبيلك الذليل العاجزان لما تحبه وترضى فائزان. ميلطفا ولا تواكز بما علمت في باطنه مكتتما. خير عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدن. تمن عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عنك ينظر بعينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان. أنك فاد أنصد الدسائسك أطردات أنصف النفائس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى.

من مصطفاك وسيلتي إليك يا إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي يا إليك أحمد المبكي

ذكر ذي الوجود والقدم من البقاء ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تهاق أمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود السؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم

دوست ولذات من قدم صاحب الحديث قلت قصد الفن والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقط

ولا الصمم هبق من فتنفها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سيدا له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل الإله الواحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجهدوا حدوثا لجميع العالمين قل على الجميع أحمد الأمين أجل له الصلاة.

ما الخيات وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد تردق هادي الرحمن أي على رسلي كل عربي كيف سنجر

شفعي قال خير الصلوات تنفعي ولئن الإيمان بالأملاك هو الكتب والرسل ذي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أخذ فلن تكون خيرا وتاتن شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم اسمة به من العارين أصل من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبني الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كل وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا على رسول الله فيته الحب أبقى بشارات

من لسوى يساق من أساء إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أطنه خوارق غديا ويت الخير حواء مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصرحا عبادي عبدا خديما مفلحا.

هو لم يمل إلى مسين مرافق لله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر

الغفاري ذو العزيز الواحد القهار دوري وما لاختراصانها الحفيظ منذره معناي قدت واللفيظ قدت فادي ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولت ربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سؤالتي انتحاء التعب وضري

مع تسليم هبي بآله مع الصحاب النجب لو صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هبلي رشد هبلي النبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هبلي النجاة وجه صلاة مع تسليم حريم إلى النبي المصطفى المبشر منك عوم اليوم أن تصليان

ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن منك وبيكش في الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلما على الشفيع أحمدا أجب إليه يوم يا إلهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنهما إلى الماح الحبيب.

خير مضر مستد وتكفني شر البشر حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصان اجل بصلاة

لي وسرا من بينه وهب لي فضلا من على المعي بأفضل الصلاة مع فمن بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصليا مسلما

أشهد صلاتك التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران. صلي صلاتك التي صليت ملئ بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب

قبيب قليبها فأفلحوا ويكتب لهم صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند اكتب صلاة وسلاما للشفيع قني منك وجب لي الفوز السريع اكتب إليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا فيها بجاهه تقبلا ابن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع كمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجاهه

خير صلوات الله أن تكتب الصلاة والسلام عما عليك فاشكر القلام لما سأكتب أكتب صلوات عما مع السلام وتقبل منا المنتقى.

صلى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعد.

خدمي خاصة لك وعلي قدمي المتباخي البرايا أحمدك أرجي من خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمد كن النبي.

رسول مسلما وجد بسور للمنتقى الذي له أقلام أرى الصلاة مع السلام يسير بالجاه.

أبيض عن سحاب المجتبى وكل من قربته بالاتبان أبلي فتح دون اللطي يا رسق ما استهى في خطي أطلب صلاة تزيد رغدان للمصطفى يومنا تزاوى غدان عدل صلاة لا

القرآن نجي جميع من أحب المصطفى مجائه وقدهم ما يصطفى آمين وعصم سرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات.

سرمدا قال خيلك الحبيب احمدا فاتم ليس يوجه الكبد قيبدا على سور من عبد للمنتقى خير الصلاه والسلام مالك يمتع

نبيل منتقل مبشر خير السلامي المديم بشرين لما تواخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي.

هذا رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدم وجهض البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلم. السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد. كل متبع قد ما يحب السرمدا تاخر معت لا يزال صمدا. كل متاخر صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام. مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى.

لهم مغفرة ورزق كريم. طيف كوني مع أهل بدي عليهم إكرام معلي القدر.

عن الشر كل منجحا رافقني الالهام باق محيم فاغتصد بريق خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصائدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء.

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفى جاله لغيره ذا اعتدام، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، قلهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال، كما يريده قدير عال، إلا وهو المتعالي الوالي، أقضي له والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثر الأكرم في الأقتال، من يروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

مختال وقل وعن مثل زاعل حاسد مختال وسعي به عن القتال وعن نزاع حاسد مختال عن عباد بطن الأبطال يصف كل

الأحوال دعيت في الأقتال بلا تنازع ولا قتال، دعيت في الأقتال بلا تنازع.

يا الله ذا الجلال والجمال سل بالتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد على حب المعلن الغني

ثم دان أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء خيار اللاحقين لم ياتي في الماضي وليس ياتي كأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا أباق جمعا والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد المحي محى الضلالا والزحزح الإشراك والإضلالا.

عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي أوصت بالإخراج والإدخال رجعة وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع هو الصمد الرافع السماء من غير عمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم أثي لشيء وكفاني الولم نفلين سلسوك بالغدر أني بحزبه إجال بدر علي أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار عليه.

بشري بغي تخويف ولا هجريك ما يرس التقولا آيات إلى فؤادي ويدي نعم وكان لي بأبقى الأفيد قربني تكيم من ما شاء فعل وكن الباقي عندهم فعل ملكني مخالي في الأرض وفي اسمعي نعم جاري المرضي ثبت عنده فلاحي بلال أحيان عمري

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وبتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

سكت من عني ما من متي يقول كني يكني سكت من متي يقول كني يكني علي قد قادري قاده لي بكني أشكر قلبي ولساني والجسد أبلي

أم لم نحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري سرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هدية منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكفيت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نويت كل جانب للكظم تلاشى قابلا لنظمي وطي نظمي.

نشكرك وقلت الحمد لك وشق لي سواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد.

كني أذى والتصق لي فوق عماري أذنت نفسي فطرت اليوم كلا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر قطع يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي نبت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي يزقني علي أرجو بلا كلف وزق مبيعي وانصرني بتر أشكالي يزقني علي أرجو بلا كلف وزق مبيعي وصفني عن إشكالي يا بفجك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نواب

أزلق قلب العاديك يا قدير معا أزلي وترضي كل مختالي أيتك الله بالإيمان يا لقني بكردك اليوم لي يا خير فعالي ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميع الذي أنفرده أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير وراء بالملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا توت من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك در

0: والأدناس لمصر المختار ذي البسالة أبو تقدما مع الرسالة ألا لي الإله بالرسولين وإياني ليقود السولين أزكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أيتها الفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النغيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النغيم إلي وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم واجعل لي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أمن يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لا تي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التباسل ما افتقاري لغير جاد بالوقار ربنا تعدد عرف وعيد من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عط ومن غروري بي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغير العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: ثناء الذي قبل خلر وساقه لخير نهيس الخلر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يسوق لجل خير يلسي قهر وخاد لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاد لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد القدر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير الذي قبل خضر وصاح ذري إليه سو الخضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهلم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلق خالق الورى مولانا مع الفرا وزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا له كتابي ورم مشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانة أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني خوما هوا وخسرانا لي اتصل في الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جساء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمنا أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنا فجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفع سكوكي خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مردت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبقيتني طيبت لي الأسمانا ولي وعبت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء منتهانا من خلق له وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا مسل أمير أسهر الهدوانا أنت الذي علمت من هدانا بمجه من كتابه هدانا ليرد من سلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكوسي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمجه من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث والتسلم على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصلي يا رسيل والتسلم على وسيلتي نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما حض العرب وصلي يا رب يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامي أبدا خير بسارات وصفي أبدا واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخل لسن نسام منك بركات وسكنات سبر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مع كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القادم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائرين هو القفور والرحيم والكريم خفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي ما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وصحبه وعلم وجهت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سكاله قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وصقور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تهارى سرمدا غنايا إني حبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه سمريم الحمد لله على كوني له عبدا قديما من جلا تفضيله لله حمد وشكور مني وارتجي من حسن هذا المن أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي له ربي على كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخني الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسقني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أودا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجيني من الشقاء والشرك اجعل مسيري فوق سني يا كريم وجعل رجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون قربتي حسابي وجعل رجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصر الخبيل اجعل رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا والتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصده بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافه المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا أخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البهور والأنهار يذكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسر سنتباهم ولي ربط كل من يباهم سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سميا قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواء ولي يصفه الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبري ومن هو بسخري بكبرهم مد حياتي ساتطول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي والسلطان فيه كما إياي قد نفحتهم نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهرسان نجائم أزل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيور الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأسلام لسخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتل مكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين ونجي ما بهد من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصدت عني سترا مع حصر ففي سواها لي خلد البصر وجيه بكل خيرها مما أهب في أبد والتقمي ما لا أهب ليكن بكن يا ربي وجه الهمري جميعه رضا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ عيديا من أسر قصوما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمدي لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موت وفي ذريحتك فني السلام بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يقف رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاق سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمان يا كريم وجه فائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لفسد وأن يقبل فأنت الباسط والخابز الهادي الذي أباسط إتل مباسطتي الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسد كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفى الذي قد حصلا وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيوبي وفني خير الرضا في السر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا ربي هب لي أن يكون كلي أكبر رضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرم بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارات تدوم بحدي ولتدوحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيهن ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامها بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخنني عن الأصاب توسهم أهني جنابي عن البرايا بك محل ما هي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت كبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجي فهادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدم فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي صمد تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدم وصفي للبقاء يا سل خدم قبلت كونك دواما لي بكم فصمد سقلي به ما لم يكن إله صلي سرمدا وسلم على النبي عني وخلبي علم لأبكم من الهلوم والحمل ما حتى أدب الذي فاق الأمل دعوتك اليوم وأرتج المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد جهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكبدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مها سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسول بالإجابة ابلي يا وهاب كون يا خدام فيهم دكون ولي يا خالد رخدام من حليا بسرور وامان دنيا واخرى والترد لي السمان اذ جميع ما يسوء وامين قبل الوصول سربدا بالمن لاوصل الذي يسرني بلا تسبب والتخمي كل بلام فك بجاي المصطفى رخبتي دنيا واخرى رافحا مرتبتي سني هلوم والتسني لا والتسني عملا وعدبا ودمني للكملا ان يقف فصحا ووجلا دنيا واخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبه من جمله ما يسوءني في ابد بالمحتمام لابه بعد صلاه والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الامانه والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوه وما لها يقود اني وكل جالب الى الوقود بكونك الورود حبلي ابلي ودام وبالرضا الاكبر هم ريم الدام رد الذي خلق او سيخلق من در حني يا من يخلهم وجه دواما لي فوق السنين من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفى بالمتبى المؤيد ودي الصلاه بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم اكثر بدل اليه ما فاق المنام كما جعلته رئيس الامنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات ابلي به من الذي لديك يا من توجهت به اليك ما فاق سني وسنون الناس وطهرني من الادناس امه يوبي يا خبير وكليم مكان خير الدم ينجهل لاب من المواهب السنيه والمن اللطيفه السفيه ما خاب في دارين عن اقراني وهو بلا اهاده ادراني لك السماء والارض والكرسي ولا هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا حتى اكون عند اهلها ردا اويتني اليك يا سل الارض فليعف فيها قبولا يرضي كفيتني الاحداء والاصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب ابلي كسوفات بلا مجاهده وابلي الوفاه في المعاهد اسف لي الخيوب والاسرار ورد لي الفجور والاشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير اسالك اللهم يا وهاب يا من له الاياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعاده والاستقامه بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعاده والاستقامه بخرق العدم وجه جميع ما اؤم منك ليسر بدل يا من رضيت عنك مد حياتي ساتنا في لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا واخرى وترد للمجرمين من حلي بوداد المؤمنين وجل هدايه لرداي المسلمين لرداي المسلمين اجل يا عبد القديم ابدا بصاره لكل شخص ابدا لجد بكوني للملائكه الكرام مسره وصبه وصبهم لي المرام للمستلقي بالصلاه بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ظلي اليك سارحسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسر ما فاق مرقوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت عن الشك يا حفيظ يا من له المهنا يا من له مهناي والملفوس تفضل علي بالمكنون وهم الذي مرى من الجنون مسكت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والهلم والادب في كل امل انك رضيت وحن المختارين ولا لي وسب فسد استارين دعاتك اللهم بالنسام والنصر يا سلمنا لعزام وحتى يا كريم بالاجابه فلي في كل ادم اجابه نصف مكاتبي وصل بالسلام على النبي اني بكل يا سلام.
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متى ذهب إليه ذاهب هداه ووهب. نحمده على الذي قد وهب لما يفوق

بي وطوي ماذا الخلا عني وجد بعفوي عذوت كونك معي في سفري فاحقق الرجاء واقضي وطرين بك استعنت فأعني يا معين وكل من بك استعان فمكين بك استجرت فأجرني يا مجير وكل من بك استجار فأجير يا جامع الناس ليوم الحق بيني وبينك اجمعا بالصدق سقي فضلك للاستقامة وللعبور.

أحمد ربي جملة المحامد ثم صلين على النبي الحامد ثم جئت من ما عنده ليس يرين رب الذي أكرم من كل كريم ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم أعطاني النافع نفع الباقي وقاد لي مواهب السباق كافته بذكر من شهر الصفر وشكري حامدا له إلى صفر قلي له جلك وعز من جميع بالمصطفى خيل خيل وراء إلى الربيع عيته بذكري من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى له مناجاتي من شهر الرجب بذكري والشكر معا إلى رجب كفته بذكري من شعبان والشكر والثناء إلى شعبان رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة على طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد له مناجاتي من إثنين له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس ميت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب يموت من بدء يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت نفعني وكف عني الضرر فبدا وليسوق الدرر نفع بغير ذاتي المفاسد من لا يسوق

لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كفء أحد من غير ذاتي كل قال قد جحد.

كافر أو زنديق، ربيحني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، ربيحني كافر والمنافق لعلاجتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بقٍ كفاني أن أكون عانياً، حفظت ذكر من هداني فاسراً لي سره كما كفاني الخاسران، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفءاً أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بقٍ حماني عن عدًا ومرضي، فهذا غير السوء والمفاسدا بقٍ لغيري يسوق فاسدًا، ما يتشكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، يا الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان، سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، نفعني بك الإله أبدا من أدم بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق رسلان، نبينا رسولنا محمد به المحاضرية وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمد المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد لأحمد

يحمد بلغيك إله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد يخدم الفؤاد مني واليد إلى الجنان وهداه الأفيد نويت شكر من أزايا محمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبيي أحمد وطبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول بركة المحي محد قبل الخمول ولجات بظهور وجميل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصوره أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد.

نفعنا الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر. هيئة التفسير من رب الولي فانقادري قبل الربيع الأول. ينقادي من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكاني

أولي الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هباه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالي في هذه معا وفي الشوال يزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي تلك عدا نفعني من كان لي بالحجة من المحرم إلى ذي الحجة

حمد رب العالمين ذا الجلال، مصليا على المزحزح الضلال. أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد، ناجته سبحانه وأرتقي من يتعلم فتح المرتجي. أيوت من بر دحي من مغني، مطر عنه بما أستغني. بركة ورحمة مع الصلاح، وعشمة بطول عمر وفلاح. بكرمه الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنه. كنزي

رأيت من جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا الطرا وكوني العبد له مضطرا لو توجهت بآيتين لكل ما كتبت ختمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي وديوري ناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبيفرح كل من تأدبا زدني تقا وعملا والنورا زدني تقا وعملا والنورا قريب وبحفظ حفيظ الصورا حفظا علي في حياتي كوني كالسعاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير مغن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل بنسيبك يا من صورا معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم منك بجاهي أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور إلى حياتي فيك ربي فانيا كما

بعد الجمادة في رجل قبل وليك يفتما أني أحتجن فسوى قصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ويتوجه له بالذكر وحمده سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجن وسيلتي محمد وقلت مصليا والشكر.

من بعد أن تصلي كربي على محمد وكليان وبآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتم له بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وتسق لي المرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الانبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنوسك الصلاة في زمن يا من لم منتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أتبع للورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العيد.

الآن وزر غير جهة المنازعان أسلم بجاهه وجاه المرسلين كلي واجعلني سرور الأكملين لا بجاهه وجاه معاه هذا قرني.

نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسق لي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذا تهيئ للبر احمده سبحانه واشكر وليرود كل شخص يكفر ليستخر الاعداء وحدي وحده ولي انجس غريبا وعدات حتى غريبا

السلام: ومن أرتدي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتدي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

يا ربنا يا ربنا اشكرك اسمنا نجي من الأذى دواما كلي وليسق فوق المنى وكلي سبحان ربي العظيم البري تنبحي

بكونه الوهاب أرجو كوني، هذه ذا بشرى وعند الكون، بكونه الحفيظ أرجو الحفظات، وعوزي المعنى به واللفظان، كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى منه وعده نجس. ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء، بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا، بكوني الواسع

عقلا وأدبا تكرم جنيافة تاع كل يوم أساة وبيبشر قومي أتريك بايعا فيما مضى ثم غفرت واشتريت فمضى هبي في البعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمى عليه السلي ولتحقق للرجاء مع سام ليسوق فرجا من على اليوم باحتواء من قبل قد طلبت زرع واء مع طيف العلم لغوا لغوي بانصراف قل لي إليك بقصوري لا اغتراب أخلق العادات في عقائدي والقول والفعل وزد فوائدي بارك يا ربك

وتبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا ووضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له

المستمع ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحبه الصل وسجب سؤالي لا يقتب الصلاة والتزليما به وزدني به تعليما لا يقتب الصلاة والتسليما به وزدني به تعليما أخفض النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعان أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم وكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحمة رئيس المرسلين وأقلمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان ماشيت منك وسط جناني لأبكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحياتي.

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضا في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكني يا من يكون الذي لم يكن ويعدا يوم رودا فاقا أني ورضي ورضي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونه بكونك القادر قلب قلب من يحصني بذلتي كل الزمن حمدك اللهم حمد.

ويتجبر أمين بالسلام فوجبا أو حاله قال الكلام سلام العرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي فوجه الكريم بل

عام الجيسس في عام تصنديا من مسس صدق الأمير مع من والاه نغير ذاتي أبدا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني بمسس

يقرأ منطقي وقلبي يعقل، خير عن جهل وشر يعقل، يقودني التأويل من لا يخفان، الإشيان واختصاصي أخفان، إلي قارئ كل ربي سبقان، وقد

والصمود قد بلا شقاوة كلية وكعبادة الكرام كنية إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمد وهو لم يد ولم يولد ولا كمثل شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلا ومن جحن أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقيا بلا حساب أكرمتني تكريما.

وكنت لي بأنفع المنافع فامنحني من لم يكونوا تائبين فصرفوا معا لغير هاربين لقنتني تلقين موح ملهم وقم مجاهدة أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقلت لي مخجل سؤلي من مران يأستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان أيثي العظم في أقايدي والقول والفعل فنعم قائدي وأذكر يوم بشكر يرقى طول العرس والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

فإنك المكرم أما أديه الضري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا

والبدن يا من كفاني عداك موددا لك خط فادي واللسان والبدن يا من كفاني عداك موددا إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن أعوذ

آمن. ذلك ليس بعزيز يا نصير، عليك فارزقنيه إنك القدير. رمضان علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير، لك أعوذ أبدا من النفاق، وقل فاكفنيها فاكفنيهما مع السقاق. أبي بجاه المتقي مكارما، هل أرجعي لقومي سالما، بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا، بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحديث.

فبعده وبعد كفيتني ذا جعد رقيتني 10 سنين وحدي وبعد كفيتني ذا جحد ابن قلاني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كنواطني أبي ينفع الطلب كم يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن من يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمنكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصري ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد فيك إلي ارتجم تعبدي كم جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كم جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يبقى لي أنال عصمة والسبقا من على ربي وربي في ذا اليوم بأن أكون صرمدا كالقوم تعرف اليوم بالأمراض فأسكني وليسق أغراضي كل مضبرا هنا وفي غدي فيهما جليك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لك كوني بالعلوم كاملا بك تجنبي عن الحرام بك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أي ما سقني

دار المصطفى عليه الصل بسلام قد صفى من علي بجوار المصطفى عليه الصل بسلام قد صفى نزني الدهر بي من اللغام وردني ورد عني من علي قد بغان نزني الدهر به من اللغام ورد عني من علي قد بغى بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان أسمرامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاء والله إني ستزحت حياي لك لعبي واستجب دعائي من علي بالكمال قلبا وقالبا على توالي أزكى صلاتك مع السلام على وسيتي في دوامي لا أكتب لي ما صلاة لا أكتب لي ما بالانفصام أزكى صلاتي منك بالسلام لا أكتب لي ما بالانفصام أزكى صلاتي منك بالسلام.

أني آيات بالماحي وجاهي وكن ليكم أحب سرمدا بكن بجاهي سقي الصلاة بالسلام إليه بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

قدر وآله وصحبه وبعد فلعلي أفضي أموري أغدون ذاق فادي لأجل الذنب فذكر

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك

اللطيف بطهب من تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة.

خاف الضر من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست ماث لغيره أمين هدوء القوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من صحبتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى هذه صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا

ألفنا من التزبزب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لمن رب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أجاز الجاحد وفي المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وزدت ذا مرحمة وسعة ضيقني بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين آيات من العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرة

يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر. الله ربي أحد والله أصمد لي هو الإله لا سواد وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جعل قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل أبي تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غير من الخير أرون. نبهتني تنبيه من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفان نبقي نفع الذي لا ينفد مع أنه كفيتني من صفد أبقاي الباقي بلا إمات وللسواي وجه الشمات لا صيامي أن سوى الكتاب وبيع ستتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني. هذا توجيهك تلك الستة كلا سواي وكفنيها.

0: معشت منك أبدا إلهي أجاب عبدك الخديم اليوم حققت ولك قاد الصوم بصك لي به يستغني غير مخلص له يا مغني إلي قاد الكرم المخلدا يا أخرى وأطاب الخلدا لوجه الكريم ليس يرجع لما استيت لسواه المرجع أنه المختار صلي أبدا بقد ذات خير باق عبدا بآلي وصعبه يا من أراه من كل كد للخديم فاستراح أرحته من غربة والدوران فلكشكه له قد القرآن دام السمي مليك وي ملوك آلي أغنابه عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له كخدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لاكتب تصرفا بهم يبشروا وليهب حشرا بهم إذ نحشروا يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما وكفنا عارين لك توجهت بجاههم ما فسرمدا كن لي ودعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلكلي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لاكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين ليهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاح في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصى لي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صلي ولتسلمي بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع إذا ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد وأستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العداء لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسحت لي فوق الأمل لك شكوري على الجميع يا خير هادي نافع سميعي لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وسولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وسرمدا فيك تزيد توسعا فديتني من ابتداء حيششي بعض انخذ الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصار تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وسرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أحرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمد مع امتداه المنتخى محمد رد توجه الأذى لغيري باقي حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض وسمائي تمليك باخ جاد بالنمائي صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مولي المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى صحاحه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني خدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكششي وخاد لي جزاءه في أكسسي أني نفى في أكسس عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكسس إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمي قد شهدوا في جكسس في حرمي إلي عام جكسس قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكسس وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في دكسس لما يجر ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكسس وصل لي أجوري إلى الجنان من علي مجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لني المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشش وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتديا عنه وعني دون سخط رديا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المنى ولسواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المنى ولا إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده القر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كل حين على الذي لجر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجربي شهيد هبل المنتخار الصلاة مع سلام مغنيا عن الغلات وجه سلاميك إلى المختار آله وصابه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل آذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قطيمنا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعطي نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن والتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغير قبله من كفروا إلى الورى خاد ربيع الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربيع الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الأولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت بأحمد جماد الثانية هداية أعطت قطوفا دانية رضي عن خير البرية رجب إذ هبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ردا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان إذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوال تشر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلدي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم المغني مرتضيا عنه به أستغني بركة ورحمة مع صلاة وعزمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما خذ رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجائه أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري ربي يسرا صفيت من بعد جماد في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجهت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه وشكري ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا ربي على محمد وكن ليا له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتصح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء سل وسلم سرمدا يا ربيا له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجر لي بالسلات ربي بجائه خني تنازعا وصول غير جهة المنازعا سلم بجائه وجاه المرسلين كل واجعلني سرور الأكملين لهب بجائه وجائهم ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرباته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كلي وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لرب بري في البحر ذا تهيؤ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرم وليسير النفور ذامر هو الكريم والحفيظ المغني وليسوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أرتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيش الرغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قد علا على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنعيا خير من قد يقول لخطب جاه العظيم كلما يسرني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسخ فوق المنى وكلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفى

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فر ذو القلى قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك الزمان لأولينت قلوبهم قيوت الذي من أم مثواي الشرد

من كفى كلي وقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفض إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا يا مدح الذي بي في قد وكت نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا وأوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولي ساق أسبابا كما ساق للوتد لينقاد ما لاختير من غير كلفة وعني محاضري ولي يخلد الرغد هديات أمداحي لمن جاد بالمنان وبليم ينسيني أموسي كذا بغد بهيج كريم لم يكن قط في الورى وماثله لي ساق ما طيب الخلد سرارة وتسليم مع اليمن سرمدا على المصطفى من دونه الأصل والولد

قد نفى قبل من عند على المصطفى أن ما سلامي مكرم مآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد إذا ما لك

مقتربا عند العدا ظنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار.

لا شريك ظلي الساخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا وقاني الحفيظ ما يضر وجادلي بكل ما يسر حفظني من كل سوء ولعين

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من دنا أو كمنان دائم جلي بالدوام البشري بغى

المصنع خذ الصلاة تحسن كلي بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع لازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير

تلقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بغير فندي لما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد كرمني مدح الشفيع السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد أسير باق خير رب صمد مع صلاته على محمد أنساني امتداح ندب حتد جملة ما لاقيت نحو متد بجلني مدح النبي الجيد الفائق الجاد الأعادي السيد عند الأعادي غيبا أنمحتد ومنهم أخرجني لم أحتد كنت قصائد دوزات عدد في وقع محابها تخددي يفوق كل ذكر ذكر الصمد المالك المكرم المعتمد ينت السلام يمن من الملتحد من به نديم ذكر الأحد وإنه لكتاب عزيز

زنت مكاتب ذواتي عددي لله والرسول وقت النكديك يقود الباقي دواما ما أود تلى الجنان دون ضر أو كبت تدني

أشكي الكريم الأكرم قلب باسط المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم قال النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله وصحبه ظرف الكرم.

بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لك ربي وحبابك كسرك وللنبي نغني به والنسرين كرمني حب النبي البرك لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجادلي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تئذى العشاء والفجر كالله

ربنا يسهل كما رمت بالمختار ربي يسهل نويت امتداع المصطفى البحر مدة ثم ادحله في البحر إيصار عدة وامتداعا بالتي في عظمت من الآي فالآيات بالسبق علما

الناس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق ودد إطاعة الرسول طاعة الإله طوبى لمن أطاعه دون هوى لحاس عبد الله

تجمل الحلال واصنف الحرام كم يقبل عملي على الدوام نجيب جاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان نجيب جنابيك من خفارك بارتفاع

يجر لرضاك وتفي بمتبى سوء القضاء. هاتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك تلي موئلا. وأتي في جيب النبي الطاهر صلى عليه.

في كوفه ها هنا يا ربنا لعب ثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنان اجمع نويت في جنب النبي بخدمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة به.

أبد تلا عداي وبه هب للمدن هب للظاهر مع الباطن فدعي هنا طم السرد الكامل وجعيوب العلم يا إلهي في عد قلبي بلا تناي وجه معلم من التكوين من مصطفى إلي كل حين قن بي الغرور واستدراجا والمكر والغرور واقضي الحاجة تقني بالغرور واستدراجا والمكر والغرور واقضي الحاجة أسر جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمدي منك كل الزمن ما كلني إحصاؤه من منني يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل

توجه نبي المنتقى ليس الحسود أهجل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدي النصور قد أزالت لوما لهذا البدر عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل البدر اللعينان عطله من لم يزل معينا هرب إبليس.

ذكر وقول الخير فملازم ونعم أذن خيرك زيد أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء الأرب ولم تدح معنا خناس إلي فر بإليك الخناس قد مدعت من أنا خناس إلي فر بك الخناس عمل المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم واجه لي جزاؤه ووصلا قيله وما طلبت حصلا إلى صانحه تنتحسرا.

هذا رسول الله ما لم يعلم إلا الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية وفاق الجمع.

أرحب بالمرسلين باعتلاق درجات الرسل رسل أحمد لم يضاها قط عوضك كانت لا يضان سيدنا القائدك للجنات جف بها قلمك للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفق رئيس الرؤساء وأبدا إبليس منه ييسان أخذ الرأس العظيم أبدا منصرفا منذ أبى أن يعبدا رميح نحو المصطفى والله فاده لغيرك من والاه لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها

مضى رسول الله بالخير فجال قد قادريك مالكي سؤلي فجال رأه أفضل برايا الحججات قد قادري ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو سهداء والخزرجال فيا مدخي مدخلي أطراب المخرجال مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى عليه خير

هذا قصائد لهاد توجا صلى عليه الكفاني عوجا وجاءت عن باحي لمن للمنهجا قال ويستسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا اخرجا ابليس وضد كل خرجا إن النبي وجهت مدحا مسجا وجهته بالامان امتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا وارتفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيرك فجا أمن إلي قتل سؤلي فجا.

ولعياني كذلك الحكيم من جعل تليه بشر الكرماء فانجعل ما يكتب حجي لدى ذي الجحود خلق العمى عوالهم عنه محين دعوت عن دين إله الناس تصحصحا عني أدل الخناس أدم ربي ملعين ولي حفر ومن قلال ومن وشاء ومن

إفلاك لقد تبين أدى المقربين كوني عبد الملك الحق المبين أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور هدمت بنية ذوي الملاهيك باب الجلال رب الله محمد.

اثمرت خير خلقي ثم تنتصر ولي بها يسرى ربي ما عصر حما جهات الست ذي الجنان طل الأذى الكريم بامتنان ما توجه الأذى لي قبل أن طل البرايا والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسيمات باق مرسل ربيت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد لقد غري قدم المشفع فبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفنن ماح الأذى نعم المكرم السنن لغير سنن لذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد أما الباقي لي غاضان هذا وقاد لي أغرابان لو علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان إلى شكري علي

أقبياء الحسد همزة بخ كريم حمدا عهده لن يلاقوا كمدا تلين بارس البسط الشديد تلة الشارب من الماء الصديم يغفر إله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي أحمد خير الأنبياء عليه بالحجب السلام تربيا ملكت خير خلق والصحابة مدع كفاني جولك السحابا علي من الله بامتداح من بصري بخير.

شكرا لي يعترف رجما من فيده كي يغتيف سكتوا في البر والبحر معان وفي كليهما العدا تليق معان لا في المحي بدت في البحر وبغلي نفى العدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها كم منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أنسلا غير ذا الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن كلا

طريق رب أفري لبك لخمة أمارة محفري للمصطفى وجهت عند قلوى أبكار خدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخطأ

له محمد صلى الله عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاه على طول خدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد روى الله لدى البحور.

أكرم كل قدم لازمه التكرم علم الله بالتسخير وبالإباهات من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكفت ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر ثم كان لي برغد والدرر جعلني خلا وحبا عبدا ثم ولي خير الخيور ابدا لا يتعب فيما سرا قل لي نفع لا ما ضرا اشكر شكرا لي

موصل في عبد نعم الكريم موصل تكرمه في البر والبحر بدان لي وليك يا صفاء أبدا غريب الله وبالمشفع قلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قل سوان حي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد اغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم هما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان قل يتقود كرم العدنان ليقود ما يفعل

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا.

لان تلاحي الاداء زل جحدك قد وحدا لربي وحدين الا بالماح النبي كليتي عند العدا وعملي والنيتين هاني اكرم بالامين وجادلي باليمن والتأمين وجهني ما لا يرى ولم يرى ملك المماليك العدا ليستيران أضيت عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء أنفع ليقف معها بالله والرسول لا رجوعني ولا الرسولي وقال الباغي اغترابا لا يعود لي وجاد بالديور للمعين عن دخل الخلق مدحا مبتدر في الجناي وكفاني من غدر رايه بيني يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر ادب ربي الذين كفروا كل راينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقضي الام واسم الخير كان قاضي المالك اعلى رغد وامقي سني كيومي وبغد معاصي الله كلما صدر كني سويضا الذي يجري القدر احمد بن المختار خير المصرين عليه السلام الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصة له وأنقى الهفوات ملكني الباقي.

وقود وجاب الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي انتهار والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجات كل جمن كل جعل في وفي خيبر يا فنجل هذا لي هذا المنتبذ.

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أي بقي سورا لا يريم بالمنتقى نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعت من خلق أما وأبان عليت المغني له السجود قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي دوجي لإلهي وحدا قوض من لم يفارق جحد جاءت قلب

إشهد كلك مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنحل فرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل تفضله ولي الساق الكبل للمصطفى وجهته خدمة لدان خير ربيك وعقاب الخلدان ألم تفي البحور بنية كفور.

كتاب غربتي هذا الأعداي أثر باق أزال الدائي وجهري أجور من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي.

ولي قد كان لي في خط طعني مها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسلت عني عيوبي كلها فنغسلت وطري المغني لي قبل محان تغربي بخير مكس فمحان من ظن سيري عب عامي أكسسي مثل مسيري رأس عامي جيسسي أبتقون جهولا غمران ولتكسب العلي كل العمران لبك سير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعد وعد لجزان هدية ملاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرق بيني وبين كل من حجدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مثاره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريما يطيب

يبيح تونس ويأمن الضر وقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس الذي نجحدو وصارني وقد جهاد الأحد جاري المضي يفوق السرم.

ينحون فجعل البقي إذا البحور هنا به حفت مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات كالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سوني زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد.

جاحد بأن ربي الإله الواحد فرح الكون إله واحد ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين تغني عن المدافع لفضل المغني في مدح المصطفى.

كوني وقد معا بالمنطقة تلوين الله قوجت عند المزمن أكاتو حجر أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاو فالأنفض يكون كالنفر فالأنفض بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكمني عند البحور المتبان لم يكن لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أثاب غبدي أدا عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبل كل العدا قبل وكل أخجل أخذت أحضبه منازل عدا فجيت تحتمت عمن عدا القزاء إلى الآب صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا إجاد ربي بالمناسل لدى فغربي مطيبا للخلدان كان ربي

طافي حوليا من أزبدان وقاي الباقي كفى وقاية الباقي كفتني العاران إن شاي إذ عروا إذ عاران وقاي الباقي

ليس له كفءا أحد، وكان لي بقل هو الله أحد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليما من لا يخفى، عيشا مكرما من أخفى، جاد لي الكبير

فالعزاء عني قبل هكسسي وحصل الفراق عام دكسسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين تدعي إلى سوايا.

على فراق من يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان طيب أسأل العليم والخبير فغيما قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلين طيب إذا جعل كسرا كلين هو يوم المنتقى في كل يام عانت سما حبيبي في اليام بدني عند العدا تبجيلان ولكن سرت ولن أجولان هدية الصلاح والأنداحين كنت لا قبل بها أقداحين ما توجه الأذى للصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامين مقدم الأحد على أبي

ثانيا من المحرم هدايا صافيا فاقبل الصلاة من رأس رجل كن يحبي الحجة خير منتجا فلحظ الخدم قبل المصطفى وصحبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصحبه صلى عليه الاصطفاء أضيعن الله والمشفعون وصحبه بهم عدايا.

ما اغتفاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبف عدا لي صاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل العسك والعدا يزل بين الأخلاق هو المغلي المزل نبينا المحي أذل للعدان نبي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل من يصلي ولا

المنين وجعل الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاه من هو الهادي المجين أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن عن القديم وجه الباقي من تزيد حبي له وعنده مزيد علي من إسراقي لا نزاع معزم على الجدال والميزان محمد عليه تسليم كريم قد الصلاة علوه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة عضوه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر كل سؤال حي العداء.

به يوم الماحي عن الأسباب أرني الله عن الملوك بيوم الماحي عن السلوك لأن ربي بالسر المخجل كل ألاقي موجبات الخجل صاف ربي الضر عن توجي لولي سورزو توجي أعني قلوب قوم كابدون كي لا أصرف التكابدون لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرابي.

مع النبي كلما تكمنا من عيبا وهدى بالأمنا تنفعني النافع نفعا عظما بنبي المختار كل عظما نفعني النافع نفعا عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباقي إلي قد نحن ولسان في عداية زحزحا ملقني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهيق على بشارات السلام غريب الله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم خربي ذو القدم بخمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هي أطباق لا يزال الصمدا لينتعم مع هبات أحمد أتبع لي الأكرم المكرم فامحى عني الأذى مكرم وجهني جمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وشين حول جهاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جاء فيها ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أدى إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا ويجناني

0: لا تخل العالمين ما يسر يخبئ ان جهاد قد اسر. الحمد لله الذي لي يسر ومن على سواي قد تعسر.
1: خير السدادك مد الى جوارح الخيور تمنى والمودع والديور. نفعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفع عن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجلا غير ممنون. تواجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد وليس ينحوني بما أساء أحد. نفعني النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تريم. إلا قد أوصلت قرضا حسنا وقاد لي الدنيا وأخرى الأحسنا. كتابه زادي إلى الجنان كما أن يختار من امتنان. لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصل ملكه وحسن السبقان. إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي. جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدان. هذا المكاره التي توجهت للسوايك ولغيري وجهت. أكون ربي بلا كفران ولم يضرني ذوي الخسران. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء. رضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم. ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض. ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا. نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحسين. ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى. نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي ذري الساق من يجور. نفعني ولي كان بالأجور من لسواي ذري الساق من يجور. وإنك لأجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نورا. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى. نبينا أحمد لم يضاهن في الجود والبس ولن يضاهن. نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجارى. لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا. كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب. لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي. رفض عرش له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان. أخدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان. غسل عني الله ما لم ينفع تمز قاد لي مخجل كل مدفع. يسوي خير العالمين قلمي ولسوا جسمي زب ألمي. أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي. مدح النبي منتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصل جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزا نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نورا وإن لك لأجرا غير ممنون من يرتاب كرم تداحي قبل فمن به انتحى لغير الكبر أيقنت أوزان تدوم بشرا كان به الله حياتي بشرا نحي نحا مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي نحن يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي فنحن هواي غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر والسداد الله أرشد قلامي والمداد لم تطب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كنت ابتسم السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة عديت عن رب الورى ورضيا رب الورى عني فذاك غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطعا بالماحي عن الأسباب يسر خير العالمين خدمين قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد هذا لي المعيد للمعاد هذا لي المعيد للمعاد متغي به عن المعاد مدري المغني دواعي الشكور وقاد لي سنة عبد وقاد لي سنة والعبد الشكور مدري اللوحة ومد للقلم مع ضلالي يكم الهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقد يفضى جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وذري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجه رأس العظيم أحمدان فمن البس القتون أخمدان أحمدنا المختار ليس المجرمين فوجه ربي وغوث المسلمين أحمدنا المختار ليس المجرمين فوجه ربي وغوث المسلمين النبي نحمد

الفوق لا ينفد للمنطقة قادم لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونوا رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله هذا نصيحة فقال بل يرد بدل ما بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب قجبه القريب من استكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان ورضيان بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي من المفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة مد رضاق والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفعل العصي العظيم أحمد يا من يلبس الفسرور أحمد وإنك لعجل غير ممنون وضعوا كونك أحب أحب أبدا لذي الورى من الورى لهم بدا أنت لي مثلك ما تولدا قط والشروى كالنساء لن تلدا ذاك خدمة تروم الرشدا ذكر من الرشيد يا من أرشدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قضى عبادك وصله مقتدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قضى عبادك وصله مقتدا لك انتحت خدمته موحدا لربه فتق به من ألحدا كرمته فكي مهادي في ندا فلا يكون أبدا مفندا لو تقود ما يصفي الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرغا وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا أبا الورى وغيره لن يعبدا عذرتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أجرني بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت لي مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدحي حمدا علي تقبك وارتسق لي من وارتسق من عندا لغي نحوي وكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لغي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

قديما بخير الخلق بالمكر والصف أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارضى عن سحب النبي قائدا لهم.

فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء، رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ. أبو حفص الفاروق شرواه ناجل، بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أم اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كل تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاك

صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبي أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب

كنبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبت حين

لكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادة للرحمن كثرا يحصن نواتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو إساق من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهر.

كلي من الله اطهرت وسنته إن شاء ربي أبين أزاد بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار ووقت لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخيرا نعم المقف المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرى ربي الذي بعته تركا كلامي والنيات وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي والنيات وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كذبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا

لقب العدا زحزحت والجهل والإفكاء كجبت كمان أطعمت العرج جايعا ومن كبلي خلصت يا خير من فكا خيرت الدجا قلبي وكل حميته يحفظ لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

لمولاي حمد وهو عني محل قبلا ولي قاد فيدا أهل البحر والوبلا له الحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا له شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أهل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقلق في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا أهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقلى

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راد أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمي يا من

واسع الباقي الذي خل ذرة عا علو تعتلى عن لا يجاريك غير من لاصقة قد توجب العن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك

محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا رب البرايا وحده قد نحى كلي لما اختير

عن مثلي أنا أصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فايقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأرض

اترك لي، لأنت الخليل الحب يا خير الشافع، وشرواك لم يخلقه باق حما كلي. يزولك مني حيث ما كنت يا محي، فؤادي وروحي بالبشارات ذاقي، يعد مساياك التي لا انتهى لها، مديح الذي ألزمته النفس بالسعي. يقيني يقيني ترك أمداح سيد، كفاني بالباقي بالظلم والغي. يميني عليها دين خط هوارضا، بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي. يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبة منك الأعادي بالرمي. أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي. يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حبامي بالوحي. يبشرك الباقي بخط كرامة، وإن كنت عن أرض المدينة ذا نئي. يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي. يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي. يبدل كلك اليوم ما غد، وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني. يوكد كلي حبل حبي وخدمتي، لمن قاد لي خير المقامات بالطي. خرجت بفضل الله مما يوبخ، وينحو لقوم فارقوني موبخ. خرجت بفضل الله من كل باطل، إلى الحق والإيمان بالله يرزق. خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزقون. ويشكر مني أعرف وبسرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ. خلت مع الماحي بربي من الأذى، ولا ينتحي نحوي لي يتبزخ. خطابك يا خير البرايا سعادتي، يؤمن كلي يوم في الصور ينفخ. خلت العدا عني وزحزحت زحت من تغو، إلى غينا والكل قد كان يبلغ. خديمك راد عنك فاقبل شكوره، لوجلي من حبه فيك ينسخ. خطيات عن محد بعد توبة، لباق له عبد إلي تأوخ. خذ العام يا مختار لله خدمتي، عليك السلام من به فيك أتنخ. خرجت من المترو بالله وحده، وبيع بيع به ليس يفسخ. خروجي بربي معك من قبلها اكتسم، وينهو لغيري أن نحوي موبخ. يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي، ما قبله كما قد مضى من تزلزلي. لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي. لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا، ينفضل بعد لدى ذي تعقلي. لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل. لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل. لأنت الذي أعطيت قدم النبوة، وآدم بين الماء والطين ينجلي. لكل من الأخيار فضل ورتبة، وما كن عبد الله عبد لدى العلي. كل من السادات جاه وحرمة، ولكن جاه المصطفى البر يعطلي. لئن جاء بالآيات رسل تقدموا، فنعلو بك الآيات من ذي التفضل. لذي العرش قد

والأصحاب يا خير مرسلي رب لي راض العدالي بجايكم ذكور يا بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقى ذوي الجود والفسق كلاؤن الإشراق لي قاد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قلب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا خاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعطت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت فغير سوى من خاضهم لي من الخلق قاطب يا هذا القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وأعلى

علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر

بإذن قيام في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع أهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع قلاني الصفها مجيد مشدد قل غير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سر يشدد أثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلام جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رثي مع وجهتها قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قم بالبشر يلحظ رام الذي ينحو لما حل رام من ينور قلب منه والرين يعكر هو صحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ذرالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صان حام مشتظر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غي يبس امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي يبني النبي فيها عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي فيها خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بي ست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

وأصابي مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرأي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملقت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك الغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

صدق الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون على الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرض والعجم مدي جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدية علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي.

0: أعصى البشارات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري. يا أعصى البشارات بالآيات والسور لزهد بكوني يا عبد المحسن الشوري. يا أعصى البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حس ولزهد بأني تبت من قوري. شاق فعل للرب لا شريك له في البشارات بالآيات والسور لزهد بكوني يا عبد المحسن الشوري. يا أعصى البشارات بالآيات والسور لزهد بكوني يا عبد المحسن الشوري. يا أعصى البشارات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب ملك نذير شأنه عظما. من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما. دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء. وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد. كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا. سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له قاد ذو الفضل مذبدا. شكوري إلى الجنات منام وخشش يكون رضا الباقي سرورا لأحمد. رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدرا وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني. إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني. زلت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به إطابة النون قبل الفاء والسيني. كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لرؤية ربطموا أهل الزقوم والسجين. نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني. أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين. منعتهم من جنابي بعد سطوته يا مالك الملك يا رب السلاطين. تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. إن شاءه من به أبقي الشكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والخلق معبدني وساق لي فوق ما عند السليطيني. لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني. توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني. أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني. نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. أني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني. محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي يعينك وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجاد لي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازني يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتمزيني على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلقيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت الخدير الذي لا شيء يعجزه فرب قهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانيني دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردتم الكل لي مثل المساء على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإيخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناجيته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لضيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يخليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دواما كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هب لي سول دونانا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني حبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل السوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمع الخيب في خلدي واصم لساني من لحن أظنني يا رب صلي بتسليم على سندي والآل ما صعبه الشم العرانيني عليه صلي وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدأ مضعوني بالطي جدلي ورضلي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلسك فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تغريني لكن بكل صرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها بها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا ربي صل بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بال ومكنوني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدخيله في البحر لم يبق دبيحات، نفى من قلاني الله نفى.

وقد خاده إبليس مزحان تطيعا كريم متين تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطروحا لخيلوات بحر الندى.

صار مرجوحا. لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوحا. أرى انفتاح منتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروحا. خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا. لقد جاءكم قد صان كلي مجمدا وحي علوم الدين نصا ومشروحا. قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي الهدى صار مشروحا. عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أم بالسوء مرضوحا. ظهور النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا. يميني عليها بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضوء حصفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزاؤه، نبي رسول هو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

إذا ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باقي منه إنقاذ أنجاب قل إنقاذ أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قل انقل ضري الذي قبل قد نحن

يا محمد المختار لم يبك مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثل لحطالي نبي رسول سارني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وعضبه من صان كلي بأزيالي وخير الورات بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني محد قبل أوجالي وخير الوران إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سقوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سرني به وليراد صعب شارد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل وفد لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أنا أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة طبع ابني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن الخلق يرتج فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إلى المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي والمبهج له الصدق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاطبها ينكب واش ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أدى في امتداح المصطفى آي ربي بيضاه أساء العلا وهو يعرج خلق بأم إسلام عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بانا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قلب نبي الأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من مخرج على المتقى التسليم مغن وواسع يقول ربنا للعبد ما فيه يلهج ظهور رسول الله في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد قلامي مع مدادي الذي احتوى سريع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، تغير بالمختار أغنى عن السبب، إلى غير ينكف البلاء لا إليما، بدا كون ربي للورى وهو لي وهب، نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب، نفى الله بالقدر العظيم العدام عنه، إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب، كفاني كفا كاف كفاني كاف، تبعت الخير نافع ولي برسول الله مختير جذب، قيا قادا نفع قصفا عن مفرة، ويسوء العقل من يودي إلى تعب على المنتقى، أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب، لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باقي بالنبي للمنايب، إذا ما سرت الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب، خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب، قل ربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهد، قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب على المنتقى، أزني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر بالبشر والأمن قد نصب، هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلج، يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خبد التأمين مغن عن الطلب، يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب، محمد المختار يأبى مطرتي، لغير بي الباقي محى الضر والتبب، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، هدري بي الله إن البحر فانشرحا، أثني على المصطفى البحر مرتضيا، آلي قد كفاني من حوى مرحا، نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداه جرحا، نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا، كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذنب كفاني كل من قبحا، لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر الفاق ما صبحا، عظامة المصطفى قد كبكبت جيفا، ولو فرادي أمثلين لم تدع شبحا، لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا، أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في أعداء قد ربحا، خذ السنان من خديم لا يرى ضررا، فثمر بك يا من كف ما ضبحا، لكن تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا، قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا، علم وسعي وآداب ومعرفة، لي قدتها يا بشيرا قد مللت قدحا، هي ارتجالك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفلحا، يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملل ملحا، مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سأني أكفني ما ليس منشرحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضلا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا، وجد على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحفظ البصير قد جدلا، نبينا المنتقى مع أن يمازله في السر والجهر شيء قد يرى بدلا، هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى يقول
1: وإلى لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسوري، لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن استوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهد بأني تبت من قوري يا قفول للرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في ترابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر ربيه أنا على ابتداء الذي لاختار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإخلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فلتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيقانا وبرهانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بهدما داخل فهاد أصن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مدادي قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلاه عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بنسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريم دون هنن في البر والبحر سدرسا متقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسيلي هنا وغدا يا واسحا مغنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتى أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسيب مكسر بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واحسمي وسل رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد وتحميني وكفيني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفيني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبل اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلخا ولتمه أني يا قفار ما سانا بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا سممي سانا حجي بقلبي تقبل وفكني خطحا ولتمه الشيني وكملني بما سانا ربي استجيب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالق كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتا وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يقص الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من لسقد ما ناجيتك اليوم سافخر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وجل بفضلك مقصي ربي قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا ربي قد لي في الدارين كل منن ولتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أصايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف والتسخير دون عنن ولتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يري حجبا يا غير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبايا قد آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساه لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس مع خسار برحانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وصرمدا بي النبي الرب أسانا اهتر رجوهي إلى قومي سعادتنا ولتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجوهي للأوطان قد آنا ملكه بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملكه يا ربي ما فاقد منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وترك فيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لانقطاها له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انتلن لانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقى البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لانا فتاه وهاب يا رساخ يا ملكي لفت وهب لي وارزقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك ليرد من سكه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا أسني على من بفتح الخيب يفطيني وأرتجي منه بسرى سورة التين له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مبتن بكسف منك تفطيني كفرت قبل الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفي منك مكنوني فجر ينابيها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مصنوني يا أكرما لم يسل برا ومقتدرا يا من له تبت من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كسفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومصنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمتي والسكر خادما يجب بالمنا ولهد ما صال أحمرا دعاء يستجب بالمستوى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتخين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد إني له عبد قديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحاسني من خطلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تأتي المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسر سيف الذي يفري طلا من ثلثوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم ثلثوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلفون وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل إله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنف العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام.

بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبا أسنصي سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأسلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبذل بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقد قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها كيف فأصل حديثه وأجاهد وبها يفارقني سرار صلص وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هريم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمد لسد بسكري سرمة لك محردا وإلي منك ترائف وفرائد يا رب سق لي سرمة فوق الذي أرجو وإني في محلي خائد يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وصيابه يا واهد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعيم خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن النبي سيد بسرهيم وفي أكبر الدوان محبسره وهيم جرى للذي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفدنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدعك ربه وفي متنه فارقت سكا مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصام بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم ألان لي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت سكور الله سكرا مخلدا ألا من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراخي بلا حوض له استنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براخ على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أسني صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السنالما أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بهدام دي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى السطفي بالتقيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هددني والصفيت وخطي يري الغراس الخصي والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جلح النسيم إلى بس خير الهلم في صدري مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاص بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقود صد تعلمي والتعليم لله سده تحيات باخر قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغنن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأهداء والداه والأساء سفيه الذي كل يتسان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا

ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به وصمنا من الأقدار كالميل والقسيم علي لوجه الله ترتيل ذكره قديما لمن أخنا به أن أصل المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمت المصطفى سات الرفعة وصمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به به وهدى كلي وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه به كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خذ لي ما أستبد به مهل جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باخ قديم هددهم رئاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمته المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مساهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الرهان منهاء أما جهاتي مغن قد مددت يدي له واخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعه بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاه فرحت خير ورافق مري وله قتيب تمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطيب في كل صيح وما ياباه آباهم تراق صاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باه والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمنين أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محا لغير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرمت لمن جنجا بذكراهم فوصي بذكر حكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم عجي خذ الله بالمقتار دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرطريا أنه ولي خار إبقاها وأمباهم بناني الله إسنا مانها وله أمدي وشكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكره وخاذ لي خير مكتوب وأجداهم أردي إلهي وأردي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يحصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وآلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرضاهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم الصفحاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آك بلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسدتي يا من بك الله ما لقطار أنجاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهرهم لله قد تقر من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمر هدية من إله دهر سافية ولا أسأل عليه دهر أحتمل تصيم مقدن كريم نافي سمد على نبي به لله ألطهد وجهت كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفأ له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة
قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواهد امتدد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسو جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاد لي خير من قاد له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما هلي مهن وانقاد لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمستوى لي بن الخدوس مدرسة بها يسول الأسى والجهل والكبد أسكى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمستوى في جميع آل قدس صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخ مها من حق من قروب مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيدم أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهتني قمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلم مها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والصمد ملكت خير الصلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة الصادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا

ما يودي بالحزن لغير ذاتيك من له الشكر التزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبتي سرد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى سلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمه نحوي العين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء أزري لا يمحي المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءه مع جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المخت

الرات كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلا.

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى الله عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقابني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجه يبغي بمن له توجه خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق العالم.

عن الأحد قاده لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم. وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذى ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعب وجاء

وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من كل ما له ثواب لا يرين، إلا قد أصلت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوصت وللرسول ما يأذي به بخير السول. خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله، ينقاد الجزاء والأجور.

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري فيا بد بجاه أذن خيري.

وصحبك في الحال وفي المآل اللهم افضل الصلاة والسلام للأنبياء قادرنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني قيابج وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشفع

من جهلوا حالي وخاب الأمراء إلي قاد الله سرا دمرا من جهلوا حالي وخاب الأمراء قيسنا يا خير من أعلاهم بق هداه والمنى والاهم لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم فمن حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدعي ذلك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

الذي أخزى به الفجار كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقى للمنتقى أشد كل مشرك مغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات معين

مسيلما أتوكة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى كلمة دين الله عبدا ذا إله عمرهم عزته والنور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازل لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كلما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

سبق ذكر حكيم منه إبليس أبق أليس الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى للإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت تضرقت صدري عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي يصانه الجميل عن قبيح وليقود النور فيما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباقي من الأكدار في دار دنياه وتلك الدار مع نبي المنتقى المنير ظلم قلبي وحباب النور وإنك لعلى خلق عظيم والله أن المتبى قد فتح ما كان قبل مغلقا

صلاة من يسوق لي مرامي. قال النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. مرجما الختم دون أثوار ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غير فضل الأنفع يقود لي كن فيكون السرمدا. جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا تلا عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محى الحمام. وقفوا إلى العداد نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم